أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برا مجينا على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: صوت بلا صورة.
1: نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل به، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات.
2: إن شاء الله باكتمال أعمال المشروع خلال الربع الأول من العام القادم نتطلع أن يساهم هذا المشروع في تقديم تجربة ليلية فريدة لخور دبي، واللي يعتبر اليوم شريان التجارة والأعمال في الإمارة، وفي نفس الوقت يعزز مكانة دبي كأجمل مدن العالم ليلا.
3: أسعى دائما في مطار دبي الدولي إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار 1DXB.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حاكم الشارقة: التقسيم الإداري لخرفكان مكتمل وسنعلن عنه قريبا. الجيش الأمريكي يطلق النار على سفينة حاولت خرق حصار إيران. اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش الوطني الليبي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن اكتمال تخطيط التقسيم الإداري الجديد لمدينة خرفكان، موضحا سموه أنه سيتم الإعلان عنه قريبا. وكشف سموه عن دراسة جارية لمشروع تسوية قمة جبل العوين وبناء منطقة سكنية بها لتستوعب عددا كبيرا من الناس، لافتا سموه إلى ضرورة تسمية المناطق بمسميات ترمز إلى أشياء طيبة. تحتفي دولة الإمارات باليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، فيما تواصل ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. بهذه المناسبة تحدثت لمركز الأخبار المهندسة عائشة الرميثي رئيسة مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي.
5: يأتي اليوم العالمي للشباب هذا العام تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، ليؤكد أن اختلاف تجارب الشباب يجمعه طموح واحد، المشاركة والإنجاز وصناعة مستقبل أفضل وأكثر استدامة. وفي دولة الإمارات أصبح تمكين الشباب نهجا وطنيا راسخا يمنحهم الثقة والأدوات لتحويل أفكارهم إلى أثر ملموس. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل وتواكب تطلعات الهيئة. فالتمكين الحقيقي لا يقاس بعدد الفرص، بل بالأثر الذي يصنعه الشباب عندما نثق بقدراتهم ونمنحهم مسؤولية حقيقية. ورسالتنا لشباب اليوم: تعلموا، بادروا، واصنعوا الفرص.
4: وحول احتفاء الإمارات اليوم باليوم الدولي للشباب أيضا، نستمع في هذا التقرير التالي مع الزميلة مارلين طانيوس المزيد عن هذه المناسبة.
6: تحتفي الإمارات باليوم الدولي للشباب في ظل رؤية وطنية تضع الشباب في صميم التنمية وتعمل على تأهيلهم بمهارات المستقبل في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستدامة والابتكار، وتوفر مؤسسات ومجالس الشباب قنوات فاعلة لإيصال أفكارهم وتعزيز مشاركتهم في صناعة المبادرات والحلول التي تخدم المجتمع. ويمثل التمكين الاقتصادي محوراً أساسياً، حيث ارتفعت عضويات الشباب في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال عام 2025 بنسبة 97.8% إلى جانب مبادرات لدعم ريادة الأعمال وتأهيل الكفاءات الوطنية. وفي مجال الاستدامة استقطب برنامج سفراء الاستدامة نحو 600 طلب في 2026، واختير 50 شاباً وشابة للتدريب في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والمهارات الرقمية. ولا تقتصر جهود الإمارات على الداخل، بل تمتد عربياً ودولياً عبر مبادرات في الابتكار والفضاء والتكنولوجيا والتعليم الرقمي، استفاد منها شباب من مختلف أنحاء العالم. إنها رؤية إماراتية تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وتمكينهم هو طريق لصناعة مستقبل أكثر استدامة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن الجيش الأمريكي يوم أمس أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما في خليج عمان، متهمة بمحاولة انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة تجاهلت التحذيرات بالتوقف، مما دفع مروحية أمريكية إلى إطلاق صواريخ على غرفة المحركات في السفينة، مما أدى إلى تعطيلها. ولم يذكر بيان القيادة المركزية الأمريكية ما إذا كان طاقم السفينة قد تعرض لأي إصابات أو خسائر في الأرواح. وقالت القيادة المركزية إنها أعادت توجيه 55 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار، وعطلت 3 سفن غير ممتثلة، واعتلت متن سفينتين. نعت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مدير استخباراتها العسكرية. نعت اللواء فوزي المنصوري الذي اغتيل مساء أول من أمس في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابساته والعمل على تحديد هوية منفذيه والجهات التي تقف وراءه. وأدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية، ووصفت العملية بأنها عمل إرهابي غادر، معتبرة أن استهداف أحد قادة المؤسسة العسكرية يمثل اعتداء على الدولة ومؤسساتها. وفي ليبيا أيضا استهدفت طائرة مسيرة محطة لتحويل الكهرباء في مدينة الزاوية غربي ليبيا، في أحدث هجوم يطال منشآت حيوية في المدينة التي شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة استهدافات بطائرات مسيرة طالت منشآت نفطية وخزانات للوقود. وأفادت وسائل إعلام ليبية يوم أمس بأن الهجوم على محطة الكهرباء أدى إلى انقطاع التيار عن مناطق واسعة في الزاوية، ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم، كما لم تتوفر حصيلة رسمية شاملة لحجم الأضرار التي لحقت بمحطة الكهرباء. أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان بشكل كامل، واستبدالها بعقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة بناء على تاريخ ارتكاب الجريمة. جاء إقرار هذا القانون بعد إدخال تعديل عليه اقترحه عضو مجلس النواب النائب عبد الرحمن البزري، وحظي بتأييد وإجماع 23 نائبا. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الصباحية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.

صبحكم الله بالخير جميعا، يا اهلا وسهلا بالكل في برنامج اكسترا فايبز. معايا انا كريم مباشره من الاستوديوهات العربيه 99. وصلنا الى منتصف الاسبوع، اربعاء يا اخوان. كم باقي على الويكند؟ خميس جمعه، في فعاليات قويه جدا في الويكند صايره، عشان كذا انا من جد قاعد احسب الثواني. كم؟ 7 و7. يلا يلا يلا، قربنا. جدولكم راح يكون معانا في الويكند يا اخوان، ما فيها كلام. راح اقول لكم عن كل شيء صاير في عطلة نهاية الاسبوع اللي راح تقضوها معايا انا كريم، واحلى شيء ايضا هبة يوم الاحد عندنا فعالية مرة حلوة. كل هذا ان شاء الله راح نتكلم عليه في البرنامج، وايضا عندنا مسابقات حلوة منها تذاكر لبيت ذا هيت، وايضا نتكلم عن عالم مودش. راح نعطيكم بطاقة فيها 500 درهم تروحون تلعبون وتستمتعون، وأيضا تقضون أوقات مع الأهل لا تعوض. ساعتنا الأولى راح نتكلم فيها عن موضوع طرع على بالي أمس، أتفكر في هذا الشيء لأنه صار لي شخصين، وراح أكلمكم عن قصتي، وأيضا أبي أسمع قصصكم أنتو. راح نتكلم على شيء قد يزعج البعض كثيرا، لأنه بعض الناس ما يحب reflect on himself، ما يحب يشوف هل هذا الشيء فيه أو لا. أول من يمد صباعه ويأشر على الناس هو، لكن إذا تقول له طيب أنت، يقول لك لا أنا ما في أي شيء. متى آخر مرة صار لك موقف في الشغل وكنت متأكد 100% أنك أنت صح؟ أوكي؟ متى آخر مرة صار لك موقف في الشغل شيء غلط صار وأنت 100% أنا صح ما فيها كلام؟ خبروني على 404 أو على تطبيقي RN Play أو على الواتساب 0487155222. ليش أنا قاعد أسألكم هذا السؤال؟ أبعرف إذا اكتشفت أنك أنت بعدين غلطان أو لا.

متى آخر مرة صار لك موقف في الشغل كنت متأكد 100% أنك أنت صح وبعدين اكتشفت أنه دقيقة نفس ممكن أكون أنا غلطان؟ في جملة بالإنجليزي أحبها اسمها check your ego، يعني قبل ما ترد، قبل ما تعصب، قبل ما تقول لا لا لا لا ترى أنا عارف شغلي، لا تدخل في مجال، لا لا لا، وقف شوية، خذ خطوة للوراء وقول هل أنا قاعد الحين عندي كبرياء وما بأسمع، ولا هل فعلا أنا صح؟ لأنه الكبرياء في الشغل غريب، مرات يخليك تدافع عن قرار أنت أصلا عارف من داخلك أنه هذا الشيء غلط، بس خلاص أنت قلت كلمتي قدام الناس، لا كيف أرجع فيها؟ تدخل كذا، تدخل مغارة، ما تدخل مكان غريب جدا. مرات المشكلة مو أنك ما تعرف أنك أنت الغلطان، المشكلة أنك ما تبغى أحد يعرف أنك غلطان، وهنا المصيبة. أنا أشوف هذا الاختبار الحقيقي، هل تقدر تقول لزميلك تدري كلامك صح؟ هل تقدر تقول لمديرك صح معلش أنا فهمت الموضوع غلط؟ والأصعب، هل تقدر تقولها لشخص أنت أصلا ما طيقه، ما يعني هذا البني آدم أنا ما أبلعه، فوق كذا أصير بروفيشنال وأقول له أنت صح؟ لا لن أقولها لن. ترى يعني كلنا نعرف الشخص اللي مهما صار مستحيل يكون هو الغلطان، المشروع خرب، الفريق اتأخر، الظروف ما حد زعل منه، حساس بزيادة. بس السؤال اللي يخوف شوي، هل ممكن هذا الشخص يكون احنا؟ تان تان تان. هل احنا مو منتبهين على انفسنا؟ هل احنا اللي نأشر بالاصبع على الشخص هذا، يا اخي ما هذا ما يفهم هذا؟ طيب أشرت الاصبع على نفسك، هل فعلا اخذت لحظة من وقتك وقلت يا اخي انا يمكن غلط، ليش انا دايما صح؟ هل فكرت بهذا الشيء فعلا؟ فعلا فكرت فيه، مو عشان برضو ترضي كبريائك، لا فعلا حطيت نفسك تحت المجهر، سكوتني زي ما يقولوا كذا، انك ايش جلدت ذاتك شوي. فاليوم في اكسترا فايبس ابى اعرف منكم انتم متى اخر مره في الشغل اضطريت فعلا انه تو تشيك يور ايجو وتقول اوكي يمكن انا الغلطان، شوف مين قدها. خبروني على 404 او على تطبيق ارن بلاي او على الواتساب 0 4 8 7 1 5 5 2 2.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 12 من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر فيرجن وشرف دي جي وجامبو وآي سيتي وآي كوفي لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
2: استعدوا لتحدي ون بولس في أدنك أبوظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.
3: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب 50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
4: تعرفون الأغنية هذه يا جماعة؟ من أحلى الأغاني اللي تقريبا 2017-2018. الإيرا هذه شارك in my life فعلا معاه ذكريات حلوة. أنا متأكد أنه أغلب جمهورنا العربي حتى يعرف آلان ووكر. آلان ووكر هذا من الدي جيز المعروفين جدا بأغانيهم زي Faded وأيضا أغنية ثانية مشهورة إيش اسمها يا ربي؟ ألون؟ أيوة ألون كمان. كلها والله كلنا واحنا صغار يعني مو صغار واحنا اصغر سنا كنا نسمع آلان ووكر. والحلو انه راح اعطيكم تذكرتين لحضور حفلته في كوكاكولا ارينا يوم السبت 22 اغسطس. هذه ضمن نسخه جديده من اغانيه المشهوره، وايضا عرض كامل راح يكون. يعني دائما آلان ووكر يعني راح يكون عرض ليزر وكذا كذا، شيء ممتع يعني، شيء جدول كامل تسويه. والحلو انه راح يكون ايضا موجود دي جي بلس ودي جي سلم، هذول الدي جيز المعروفين في الامارات راح يكونون موجودين ضمن هذا العرض كذلك. التيكت تلقونها على coca-cola-arena.com. ابعثوا لي بس آلان ووكر مع اسماءكم الثنائيه على 404 او على تطبيق ار ان بلاي او على الواتساب 0487715522 لفرصه الفوز بتذكرتين لحضور آلان ووكر يوم السبت 22 اغسطس في كوكاكولا ارينا.

0: مكملين في موضوعنا check your ego. هل فعلا انت من الناس اللي يوم يغلط في الدوام يتحمل الغلط اي ولا لا؟ شفت قصة حلوة في المسجز قررت اتصل عليه. صباح الخير الاستاذ او الاستاذة، مو مكتوب الاسم. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: اهلا كريم. اهلا وسهلا مس، شو اسمك؟
1: شروق.
0: شروق، اهلا وسهلا يا شروق، صباح الخير يا شروق، اشرقت علينا والله في العربية 99. خبريني شروق، خبريني القصة اللي قلتيها، خلي المستمعين يعرفون شو اللي صار معك.
1: والله مؤخرا بالدوام صار معي هيك موقف انه انحط علي اللوم وانا عارف انه عامل شغلي تماما، عرفت؟ بس النقطة اللي انا اعترفت فيها انه ما كان في documentation على المنصة اللي احنا بنستخدمها. يعني عارفين، عرفت؟ يعني احنا كان التيم اللي معي، انا بالعادة يعني علاقتنا طيبة ففي ثقة بيني وبينهم، عرفت؟ بس بعدين يعني عرفت من المديرة انهم كاينين يعني بيحكوا معاها وعلى اساس انه في شغلات ما كان عندهم خبر فيها، فطلعت انا بصورة مش تمام، بصورة بايخة، عرفت؟ كأني انا مش عاملة شغلي اللي لازم ينعمل.
0: اسوأ شيء documentation هذا ايه؟
1: الصراحة بس الحمد لله انه بالنهاية لا، انا يعني صح ما كان في documentation على المنصة اللي نستخدمها، ولكن كان في مسجات بيني وبين التيم على الواتساب
0: سكرين شوت بسرعة،
1: وهدول هدول اللي انقذوني. خلينا اقول لك، عرفت؟
0: حلو.
1: لانه بالنهاية يعني كله بدهم ادلة وحقائق، يعني يعني في ناس بتقول هيك وناس بتقول كلام ثاني، فالادارة لازم تكون يعني ما بتعترف بس بالكلام، بدهم يشوفوا اللي صار تماما، يعني فهمت علي؟
0: حلو، بس انت يعني تعترفين انه جزء من المشكلة هذه انت السبب فيها انك ما عملت الدوكيومنتيشن؟
1: 100%.
0: ممتاز جدا. ايضا قريت انه عندك هدف لهذه السنة، اللي هو
1: هذا هو انه الدوكيومنتيشن باصغر المواضيع، عرفت؟ احطه على الخط على الليست، يعني التوب
0: بريورتي هاي اللي تسويه هذا يا شروق. ترى كثير من الناس يعني صعب جدا انه يسويه. انت يو هاف تو بي براود اوف يورسيلف انك فعلا تشوفين مشكله صارت وتحللينها وتعرفين وين الغلط وتحطين هدف انك تركزين على هذا الشيء وما تكررينه. هذا شيء يعني على الرغم انه سهل والله يعني شروق، انت انا عارف ان احنا نتكلم كذا سهل الموضوع، بس اكيد انت تعرفين ناس مستحيل يسوي هذا الشيء.
1: صح 100%. بس تعرف انا انقهرت لانه انا حاسه اني انا يعني بتعرف اللي عنده ضمير بالشغل، انت مضايق كنت بتحكوا.
0: نعم.
1: انه انا هيك صراحه انا عم بشتغل من قلبي، فبعدين اطلع بصوره كانه انا كيرلس مش مهتمه.
0: صح، توجع خصوصا اذا انت عندك ضمير ما تنام في الليل. صح. تقول انا يطلع شكلي كذا في الدوام ما يصير.
1: هيك ما نمتش ليلتين صراحه، بعدين قلت لا خلص انه بالنهايه انا ما بقدر الوم اي احد.
0: صح.
1: هي قصة صارت وإحنا بشر، يمكن هم نسيوا، يمكن كانوا مشغولين فما انتبهوا، حتى هم حطيتهم أعذار. وبنفس الوقت قلت يعني الجزء اللي علي لازم أخلصه على أكمل وجه، إنه يكون كل شيء محطوط يعني documentation معمول له، فالواحد يكون بالسيف سايد.
0: عقبال نشوفك مديرة الشركة هناك، الأونر حق الشركة كلها. I'm seeing أنا قاعد أشوف future leader إن شاء الله. استمري على نفس المواد. check up معنا في extra vibes كل سنة ها، عشان نتأكد إيش وضعك المهني.
1: أكيد.
0: الله يسعدك يا شروق، صباح الورد. يا أهلا وسهلا. طيب قاعدين نسمع نقرأ رسائلكم أنتوا، نسمع قصصكم أنتوا على 404. متى آخر مرة you checked your ego وعرفت إنه أنت ممكن غلطان في الدوام وقررت إنك تعترف؟

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.
1: عودة فعالية تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي. من 14 حتى 16 من أغسطس استمتع بالعروض المذهلة على الساعات الفاخرة والمجوهرات والأكسسوارات لدى متاجر ريفولي في دبي أوتلت مول و The Outlet Village أو عبر الموقع الإلكتروني rivolishop.com. بالإضافة إلى ذلك تتاح لك فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم، حيث يحصل 30 محظوظا على قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم و5,000 درهم. تطبق شروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
0: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
2: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 7:33.
0: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

رجعنا الموضوع check your ego. والحلو انه هذا الكلام مو بس ترى تطوير للذات والكتب حق help yourself والكلام الكثير هذا, لا لا, ترى في مفهوم اسمه في بيئة العمل اسمه psychological safety. ايش هذا الشيء؟ اسمها الامن النفسي في الفريق. الباحثة في هارفارد اسمها ايمي امندنسون اشتغلت على موضوع من سنوات, والفكرة ببساطة انه الفريق القوي مو الفريق اللي ما يغلط, ها, الفريق القوي هو اللي اعضاء الفريق يقدرون يقولون معلش انا غلط, ما اعرف كيف اسوي هذا, احتاج مساعدة, او انا

ما احنا مش عارفين انه في مستيك، ما حد بيقول في كلنا بيرفكت، كلنا ما شاء الله مختمين اللعبة. فالقوي مو اللي عمره ما يقول انا غلطان، بالعكس بالنسبة لي الشخص الواثق فعلا هو اللي يقدر يقول قدام الناس كلها انا اخذت القرار هذا وطلع غلط، خلونا نصلحه. يا اخي الله يا الله، انا كيف يوم اشوف مدير زي كذا انا خلاص عرفت اغرق في الحب والحنان. مديري I love you. فلكل المدراء اللي قاعدين يسمعوني، انتوا يعني مسؤولين، واحنا دائما نحترمكم اكثر يوم انت تعطيني مجال، رقم واحد، رقم اثنين تعترف بغلطك، رقم ثلاثة تسأل المدير، يوم يسأل ايش رايك انت ايش تحس هنا، تطلع لك جناحات من هنا تطير لفوق ولا لا. فعشان كذا انت ما حتبان ابدا انك ضعيف او انك ما تفهم اذا سألت او قلت لا غلط او انت ايش رايك او انا غلطان او حتى كلمة ما اعرف. خلونا نعرف مع بعض، خلونا نوصل لهذا الهدف مع بعض. بس حبيت افضفض لكم في هذه الساعة، لازلنا مكملين في مسابقة آلان ووكر، مين يبي تذكرتين لحضور آلان ووكر 22 اغسطس في كوكاكولا ارينا. بعت لي آلان ووكر مع اسمائك الثنائية وراح نعطيك تذكرتين تروح تنبسط.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: خلونا نشوف الزحمة في شوارع دبي على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبوظبي وكذلك إلى الشارقة، الطرق سالكة. بالنسبة لشارع الخيل تبه المتجهين إلى أبوظبي عند دبي هيلز مول، في حادثين مع وراء بعض مع الأسف مسببين ازدحامات هناك. أفضل لو تتخذون شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى أبوظبي لأنه الطرق عليه سالكة والأمور طيبة ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: جدولكم في اكسترا فايبز لكل ويكند، وهذه المرة راح نعطيكم

0: تذكرتين لآلان واكر. طلبت منكم تبعتوا لي آلان واكر مع اسماءكم الثنائية على 404 لفرصة الفوز بتذكرتين لحضور آلان واكر في كوكاكولا أرينا 22 أغسطس. والفائز معنا هو لا تسيد لين
1: محمد حسين.
0: Let's go محمد. تستاهل تستاهل يا محمد. ألف مبروك عليك تذكرتين لحضور آلان واكر. الساعة الجاية لازلنا مكملين معكم بمسابقات وبمفاجآت. نتكلم عن تذاكر البيت ذهيت, نتكلم عن فاوتشر قيمته 500 درهم لعالم مدهش, نتكلم عن الكثير والكثير من الفعاليات هذا الويكند عشان تقضونه معنا إن شاء الله. فبريك صغير جدا, راح نكمل معاكم إكسترا فايبز, لا تروحون بعيد.

0: هل أنت من أصحاب الشركات الصغيرة؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، قدم إقرارك الضريبي مبكرا وتفادى التقديم في اللحظة الأخيرة. إذا كانت إيرادة شركتك تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنك الآن الاستفادة من خيار الإقرار الضريبي المبسط، وذلك عبر منصة إمارات تاكس.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة، كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: صوت بلا صورة.
1: نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل به، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات.
2: إن شاء الله باكتمال أعمال المشروع خلال الربع الأول من العام القادم نتطلع أن يساهم هذا المشروع في تقديم تجربة ليلية فريدة لخور دبي، واللي يعتبر اليوم شريان التجارة والأعمال في الإمارة، وفي نفس الوقت يعزز مكانة دبي كأجمل مدن العالم ليلا.
3: أسعى دائما في مطار دبي الدولي إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار 1DXB.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حاكم الشارقة: التقسيم الإداري لخورفكان مكتمل وسنعلن عنه قريبا. الجيش الإسرائيلي يعلن بلدتين بالضفة مناطق عسكرية مغلقة. اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش الوطني الليبي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن اكتمال تخطيط التقسيم الإداري الجديد لمدينة خورفكان، موضحا سموه أنه سيتم الإعلان عنه قريبا. وكشف سموه عن دراسة جارية لمشروع تسوية قمة جبل العوين وبناء منطقة سكنية بها لتستوعب عددا كبيرا من الناس، لافتا سموه إلى ضرورة تسمية المناطق بمسميات ترمز إلى أشياء طيبة. تحتفي دولة الإمارات باليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، فيما تواصل ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين طانيوس.
5: تحتفي الإمارات باليوم الدولي للشباب في ظل رؤية وطنية تضع الشباب في صميم التنمية وتعمل على تأهيلهم بمهارات المستقبل في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستدامة والابتكار، وتوفر مؤسسات ومجالس الشباب قنوات فاعلة لإيصال أفكارهم وتعزيز مشاركتهم في صناعة المبادرات والحلول التي تخدم المجتمع. ويمثل التمكين الاقتصادي محوراً أساسياً، حيث ارتفعت عضويات الشباب في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال عام 2025 بنسبة 97.8% إلى جانب مبادرات لدعم ريادة الأعمال وتأهيل الكفاءات الوطنية. وفي مجال الاستدامة استقطب برنامج سفراء الاستدامة نحو 600 طلب في 2026، واختير 50 شاباً وشابة للتدريب في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والمهارات الرقمية. ولا تقتصر جهود الإمارات على الداخل، بل تمتد عربيا ودوليا عبر مبادرات في الابتكار والفضاء والتكنولوجيا والتعليم الرقمي، استفاد منها شباب من مختلف أنحاء العالم. إنها رؤية إماراتية تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وتمكينهم هو طريق لصناعة مستقبل أكثر استدامة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نعت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مدير استخباراتها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، الذي اغتيل مساء أول من أمس في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابساته والعمل على تحديد هوية منفذيه والجهات التي تقف وراءه. نبقى في ليبيا، حيث استهدفت طائرة مسيرة محطة لتحويل الكهرباء في مدينة الزاوية غربي ليبيا في أحدث هجوم يطال منشآت حيوية في المدينة التي شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة استهدافات بطائرات مسيرة طالت منشآت نفطية وخزانات للوقود. وأفادت وسائل إعلام ليبية يوم أمس بأن الهجوم على محطة الكهرباء أدى إلى انقطاع التيار عن مناطق واسعة في الزاوية، ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد الدولة لما يسببه من تقويض لسلطة القانون وإضعاف هيبة المؤسسات الأمنية، وشدد على أهمية تعزيز سيادة الدولة ومكانة مؤسساتها الدستورية إلى جانب تطوير قدرات المؤسسة العسكرية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الداخلي. ووجه رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية. أعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس بلدتي قصر وجالود شمالي الضفة الغربية المحتلة منطقتين عسكريتين مغلقتين أمام غير السكان عقب تقارير عن اقتحام مستوطنين منازل وأراضي فلسطينية والاستيلاء عليها. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية جاء القرار بعد إقدام مستوطنين على اقتحام البلدتين والاستيلاء على منازل فلسطينية في وقت أقر فيه الجيش الإسرائيلي بتلقيه خلال الأسابيع الأخيرة عدة تقارير عن دخول مستوطنين إلى منازل وأراض فلسطينية في المنطقة. حذر نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف من انفجار الوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية جراء تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وقال إنها غيرت من الواقع على الأرض وتقوض فرص التوصل إلى سلام إسرائيلي فلسطيني قائم على حل الدولتين. وأبلغ الأكبروف أعضاء مجلس الأمن الدولي بأن التدهور الحالي في الأراضي الفلسطينية ليس مفاجئا، بل يأتي نتيجة عقود من الصراع غير المحسوم والذي أدى إلى تعميق الاحتلال الإسرائيلي ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار وإضعاف آفاق قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة. وحذر الأكبروف من التسارع الكبير في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تعمل نحو تعزيز سيطرتها على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وخلص إلى أن الوضع في الضفة يجب أن يعامل باعتباره حالة طارئة تتطلب تحركا عاجلا. أسفر هجوم روسي على زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا عن مقتل 6 وإصابة العشرات. وفيما قالت كييف إن الصواريخ التي استهدفت المدينة كوريا الشمالية. هذا وأعلنت القوات الروسية سيطرتها على بلدتي شبراكوفكا في مقاطعة خاركيف ونوفوي بولي بمقاطعة زابوريجيا. ارتفعت أمس حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا إلى 240 قتيلا بحسب أرقام أعلنتها السلطات المحلية. وخلف الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات خلف دمارا في أجزاء من غرب كولومبيا بينها منطقة شوكو الساحلية وكالي ثالث أكبر مدن البلاد ومساحات واسعة من مناطق زراعة البن. كشفت دراسة حديثة أن تفشي فيروس إيبولا الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية نجم عن سلالة لم تكن معروفة سابقا من فيروس بوندي بوغيو، يرجح أنها انتقلت إلى البشر من حيوان. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة، ألقاكم في الجولة القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعايه تطبيق الانصاري للصرافه. اكسترا فايبس.

0: الاخبار.
1: يا اهلا وسهلا بالكل في الساعه الثانيه من اكسترا فايبز، معايا انا كريم مباشره من استوديوهات العربيه 99. يسعد لي صباحكم جميعا. خبرتكم انه الويكند هذا ما فيها كلام، الويكند هذا معانا احنا مع العربية 99 مع اكسترا فايبز. اول شيء يوم السبت هذا تاريخ كم راح يكون؟ 15 اغسطس في بيت ذا هيت. يا جماعة لازم تجون، لازم، ما فيها كلام. يعني اسمعني اسمع، خليني اقنعك عزيزي المستمع. اول شيء راح نكون هناك موجودين من الساعة 6 الين 9 المساء، نعمل معاكم فعاليات عبارة عن جوائز. تبي فوتشرات قيمتها 500 درهم فيه، تبي هوتيل ستيكيشنز فيه، تبي ساعات سمارت فيه، تبي هيدفونز فيه، اي جائزة ممكن تخطر على بالك موجودة. والحلو انه في جزئين، الجزء الاول اللي هو راح نلعب احنا في البوث الخاص مع مستمعينا ومع الحضور كذلك، والجزء الثاني اللي هو في كذا في النص قدام الدي جي في مكان كذا دائرة كبيرة يجتمعوا عليها الناس ونلعب ألعاب حلوة مع بعض. تقدرون تشيكون حسابنا على العربية 99 في الانستغرام وتشوفون أنا عن إيش أتكلم بالضبط. اليوم راح أعطيكم تذكرتين لحضور بيت ذا هيت، هذا هو الإيفنت، جبار جبار يا جماعة. أول ثلاث ساعات ممتعة معايا أنا ومع بيج هاس كذلك، وبعدين ننتقل على البيج ستيج ونحضر لمين؟ مروان موسى وحليم، ليلة من الهيب هوب، ليلة من الراب، ليلة من الانرجي، انرجي مش طبيعية راح تكون موجودة في المسرح هناك. فعشان كذا اليوم راح أعطيكم تذكرتين لحضور بيت ذا هيت. أنت بس عليك تسوي شيء بسيط جدا عزيزي المستمع، تبعت لي على 404 أو على تطبيق يارن بلاي أو على الواتساب 04-871-5522 بيت ذا هيت مع أسمائك الثنائية، وعلى طول راح تدخل على السحب وإن شاء الله تفوز معنا بتذكرتين. بيت ذا هيت من تنظيم الرائعين سبوتلايت لايف انترتينمنت وبرعاية العربية 99، وأكيد موجود في وورلد تريد سنتر في القاعة رقم 8 مركز دبي التجاري العالمي. خلونا نشوفكم السبت هذا، كونوا موجودين صدقوني إيفنت ما يتفوت، راح تستمتعون فيه. اليوم تفوزون معي بتذكرتين، وإذا ما فزتوا اليوم مكمل لين يوم الجمعة إن شاء الله. وإذا حاب تحجز التذاكر تلقاها على platinumlist.com.

0: هذه الساعة يا إخواني بنتكلم عن موضوع مميز جدا، أنا متأكد أنه أغلبكم له ذكريات في هذا الشيء. نبي نتكلم خصوصا للمتزوجين اللي حاضرين معنا ويسمعونا، أول طلعة لك يوم كانت خطيبتك أو هو كان خطيبك، وين رحتوا؟ أول طلعة، أول كذا يعني قاعدة، يلا بنستمع، يلا مدري إيش، لسه بريك ذا آيز زي ما يقولوا، يلا بنتعرف على بعض. إيش هي الأكتيفيتيز اللي تبين لك الشخص اللي قدامك، اللي يخليه هذه الحركات اللي تروح يطلع الوحش اللي ده ايش هي الاكتيفيتيز رقم واحد اللي يحبونها البنات؟ يعني انت كاول طلعة لك مع خطيبك، وين تتمنين انه اخذك، وين فعلا اخذك؟ تمام. وايش هي بالنسبة للشباب كذلك اللي تنصح انك تاخذ فيها خطيبتك عشان تتعرف على شخصها الحقيقي؟ خبرونا على 404 او على تطبيق ارن بلاي او على الواتساب 0487155222. تكفون يا جماعة، ابي قصص، يعني نبي نفلها الساعة هذه.
1: لما نقول
2: اليوم الحلو ده
1: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
3: تحياتي للفرد بعتبارهم إخواتي شوفي كده كفين ولا أقوله همشي،
1: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة، عايز تعيش أجواءها سجل وراي. الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس، والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlist.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.
0: حول تسوقك اليومي إلى فرصة ربح منزلك في دبي وستيكيشن فاخر. انفق 500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة لتدخل السحب على واحدة من 12 شقة. راح يتم الإعلان عن الفائزين أسبوعيا إلين 30 أغسطس. عشان تتعرفون على المزيد روحوا على winyourhomeindubai.com.
4: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف، كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
5: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة وصلت ل 36 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

بوب بوب بوب يا اخوان ايش هذه القصص. اوكي اوكي اوكي اوكي صبر صبر طابور خلونا نشوف اول طلعات لكم ككذا يعني مخطوبين مستحيين من بعض. قبل ما نتعرف على بعض ونعرف الشخصية الحقيقية اللي طلعت للي تقول رحنا ماكدونالدز لاني كنت جيعانة. حبيت جدا للي والله يعني ليت كل البنات يسمعونك ليت كل البنات يتعلمون من ما في احلى من عشيني وين في ماكدونالدز يا اخي احب ماكدونالدز. تحبين ماكدونالدز انت كل يوم تاكلينه ليش فجأة يوم شفتيني أنا تبين تروحين على فاين دايننج وسوشي وموشي وخرابيط فاضية. اسمعوا باري وين وداها بيتزا هات أبو ظبي مول لاتس جو بيبي لاتس جو. ما فيها نقاش قاعد أكلها بيتزا. اسمعي احنا ورانا مستقبل مو وقت الحين فشخرة وتتصورين تحطين ستوري ومدري ايش وكلام فاضي. شوفي سكينة وين أخذها. أخذني على نادي الرماية. نايس كانت فكرة جديدة وبهرني فيها اكتيفيتي اول مرة نسويها. صياد يا زوج سكينة والله يعني يورا هنتر يا برو حرفيا. ودها على نادي الرماية علمها كيف الرماية تصير. طيب نسرين تقول صباحو كريم والله الاكشن كله بيكون بفترة التعارف انما اول طلعة بعد الخطوبة بتكون اوريدي الايس خلاص وخصوصا لو كان رينج. صح صح بس ترى يعني يعتبر مثلا في البيت عندكم يكون اول طلع لكم خلينا نقول. ايش الاشياء اللي تصير هنا شغل لي بالله هز هز ابي اهز انا اليوم. طبعا اي احد بيشارك قصته يا اهلا وسهلا على 404 او على البرنامج التطبيق عندنا اي ار ان بلاي او حتى على الواتساب 0487155522 ودنا نشعل لها الساعه هذه يا اخوان.

تخيل انه فاتورة قيمتها 500 درهم ممكن تخليك تفوز ببيت الاحلام في دبي. هذه هي حملة Win Your Home in Dubai. تقدرون تتسوقون من متاجر معينة تلقونها على winyourhomeindubai.com وب500 درهم بس ترفع الفاتورة على الكود وممكن تفوز ببيت الاحلام. يوم الاحد هذا تاريخ 16 أغسطس، أنا وهبة صالح راح نكون في دبي فستيفال سيتي مول عشان نربح واحد محظوظ ببيت الأحلام في دبي. طبعا هو ما يعرف الحين، هو عمل شوبينج، رفع الفاتورة، قاعد في البيت مو داري. يومها راح نسحب على البيت ونشوف مين هو الفائز. والأحلى عندنا فاوتشرات كثيرة كثيرة كثيرة يا إخوان، الحضور أغلبهم راح يفوزون معنا بهذه الفاوتشرات. فاحجزوا تاريخ 16 أغسطس من 5 إلى 7 المساء في دبي فستيفال سيتي مول، وتعالوا ونورونا وخلونا نلعب مع بعض ونستمتع مع بعض، وأهم شيء نسحب على الفائز ببيت الأحلام في دبي مع بعض.

وين أخذت خطيبتك أو وين خطيبك أخذك في أول طلعة لكم؟ شهد تقول توني أركب السيارة، تحمس تعرف شو السؤال هذا. هو سؤال شهد، بعدين ليه متأخرة؟ شو عندك؟ ايش عذرك؟ بسرعه بيسمع عذرك، ما فيها كلام. نسرين تقول والله تعرف عندي كان في اكشن وكنت ناوي اطفشه، بس حاليا معايا منه ادهم. ايش اللي صاير يعني وي ار توجذر بيكوز اوف كيدز. نسرين لا نسرين اخذتها على ملاهي لانها كانت عامله قبلها جامد وهناك طلعت بتخاف. انت تفهم، انت ماي برزر، انت تفهم. ايوه خليه الثقل ينفع وهي طالعه في ايش اسمه الرولر سكيت. خلاص راح البرستيج كله. اي الرولر رولر كوستر اللي هو اصيل تقول عشان اشوف قديه هو فرفوش ويحب ينبسط. رحنا اي سكيتنج، يا سلام. ثاني يوم تعرفت عليه اخذتها على الاي سكيتنج، ها فتكسر واو انا اكره الاي سكيتنج، يجيني الم في رجلي مش طبيعي، يجيني كذا حقه الخطه هذه، عرفتوها يا اخوان؟ انا عاد عندي فلات فوت، فمشكله كبيره جدا يوم اروح على سكيتنج. الحين متزوجين وعندنا 3 أطفال، الله يحفظهم لكم يا رب. يا سلام على الذكريات الحلوه اخي، احنا المفروض نصنع ذكريات، قاعدين نقرا ذكريات، شو السالفه؟ محمود يقول صباحو كريم، والله اخذتها ومشينا على سكه القطار اللي معديه عندنا بالقريه. يا سلام، احنا ساكنين بالريف كنا. يا سلام، احس ريمي ريري. يا سلام. طيب احمد يقول اخذتها على مطعم سوري، ما في اطيب من الاكل. والله يا جماعه اللي اللي اللي يودي المدام اول يوم يترسها اكل كذا، هذا انسان يفهم، عشان بعدين في المستقبل يشوف ايش عروسه. نورين والله يا اخواني. نسمع قصصكم على 4044.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
2: كيف؟ فزت معكم بشو؟
1: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت بخمسمائة درهم؟
2: إيه صحيح.
1: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من إكسترا بايتس، بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسمياً عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معانا أمسية مليانة ألعاب، تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول، نشوفكم هناك.
0: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت حدث الإعلام الأبرز في المنطقة، سجلوا الآن عبر dpc.org.ae. ختام استثنائي لصيف استثنائي، ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيد دي اكس بي الموسم الخامس.

بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو bbhdxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 38 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: على فكرة يا جماعة لسه مكملين في مسابقة بيت ذا هيت، ابعت لي على 404 بيت ذا هيت مع اسمائك الثنائية وإن شاء الله تفوز معايا بتذكرتين عشان تحضر مروان موسى وحليم السبت هذا إن شاء الله.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: خلونا نشوف الزحمة في شوارع دبي. نبدأ في شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبوظبي، كذلك إلى الشارقة. الأمور طيبة والطرق كلها سالكة. شارع الخيل اليوم عليه ازدحامات وحوادث بالاتجاه إلى أبوظبي. أفضل أي حد جاي من الشارقة يأخذ طريق الشيخ محمد بن راشد بالاتجاه إلى أبو ظبي، لأنه هناك الطرق تبان أنها أفضل، ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: طيب، لازلنا مكملين معكم في موضوعنا، وين أخذت المدام في أول طلعة لكم. نعم، شاهد تقول والله الوضع كان سطلانة وتأخرت في النوم، قلت له جعانة واقترحت عليه ناكل جيكين بتر. إيش هذا؟ ها؟ جيكين بتر؟ أوكي. انجليزي عربي يا اخوان عندي. وبرياني الساعة 9 بالليل واكلنا بالفعل. الاستحياء يبكي في الزاوية، غيرتوا لي مودي. الله يسعدك يا شاهد، انت اللي غيرت لنا مودي والله. كارول تقول اخذني نحضر مباراة وقت كأس العالم، كان الزلمة واضح من الاول انه يحب كورة، بس انا اللي ما فهمت، وهذا العشق بينه وبين الطابة. يا سلام، اخذك اول مرة تلعب يشوف كورة، يعني ما في سوليف ولا شكله بني آدم واضح. أنا أحب الكورة، شو أبلوك؟ لا، هذا هما مكملين صح كهرو؟ ها، عشان نعمل هابي إندينج، نهاية سعيدة على الموضوع هذا. أوكي يا جماعة، جاء الوقت نعرف مين اللي فاز معانا بتذكرتين لحضور بيت ذا

هيت الويكند هذا إن شاء الله. مروان موسى وحليم يوم السبت. مين الفائز يا ترى بتذكرتين لحضور بيت ذا هيت؟ نبي نقول ألف مبروك لمي حامد. مي فزتي معنا بتذكرتين لحضور بيت ذا هيت. مي تعالي بدري، تعالي الساعة 6:30 بالكثير تكونين هناك، لأنه أكيد راح تكون في مفاجآت مني أنا شخصيا، راح ألعبكم وراح أعطيكم جوائز لعل وعسى تطلعين بستيكيشن ولا بفاوتشر ولا بشيء كذا، وبرضو تحضرين الحفلة وتستمتعين. كذا نكون وصلنا لنهاية الساعة الثانية من إكسترا فايبس. خليكم معايا الساعة الثالثة، أيضا ممتعة راح تكون لأنه فيها مسابقة جدا حلوة، عالم مدهش. يس يا أخوان، هذه المسابقة اللي قاعدين we are struggling with it أول يومين، عيالكم نايمين. هذه المرة عملنا لها ريميكس، قلنا حنسأل الأدولتس الكبار، ولا تعتقد أنه نفس السؤال راح يكون أسئلة، لازم تكون مركز معايا يوم أتكلم عن عالم مدهش. فبريك صغير إن شاء الله وراح نكمل معاكم إكسترا فايبس، لا تروحون بعيد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. ربع قرن من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة، رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
2: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل به، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات.
2: إن شاء الله باكتمال أعمال المشروع خلال الربع الأول من العام القادم نتطلع أن يساهم هذا المشروع في تقديم تجربة ليلية فريدة لخور دبي، واللي يعتبر اليوم شريان التجارة والأعمال في الإمارة، وفي نفس الوقت يعزز مكانة دبي كأجمل مدن العالم ليلا.
3: أسعى دائما في مطار دبي الدولي إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار 1DXB.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي أن يوم الشباب الدولي يمثل احتفاء بقادة الغد الذين يسهمون في صناعة المستقبل بقدراتهم الاستثنائية وأفكارهم المبتكرة، لافتة إلى أنه رغم اختلاف الظروف وتنوع البيئات التي ينشأ فيها الشباب فإنهم يتشاركون في تطلعاتهم وآمالهم ببناء مستقبل أفضل للإنسانية. نعت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مدير استخباراتها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، الذي اغتيل مساء أول من أمس في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابساته. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا صباح اليوم أن محطة تحويل الكهرباء جنوب مدينة الزاوية الواقعة بشمال غرب ليبيا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وخروجها عن الخدمة وفقدان التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة جنوب المدينة. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد الدولة، لما يسببه من تقويض لسلطة القانون وإضعاف هيبة المؤسسات الأمنية، ووجه رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للسياقات الدستورية. حذر نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف من انفجار الوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية جراء تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وحذر الأكبروف من التسارع الكبير في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تعمل نحو تعزيز سيطرتها على أجزاء واسعة من الضفة الغربية. تسببت عواصف رعدية شديدة ورياح عاتية في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف مشترك في ولايتي إلينوي وإنديانا بالولايات المتحدة يوم أمس، كما أسفرت عن أضرار واسعة النطاق وتعليق الرحلات الجوية مؤقتا في مطاري شيكاغو الرئيسيين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

يسعد لي صباحكم بكل خير مستمعينا الاعزاء، اهلا وسهلا فيكم في الساعه الثالثه والاخيره من اكسترا فايبس، اند وي ويل اند ات وذ ا بانج. يا جماعه راح ننهيها بحماس وبطاقه لانه عندنا مسابقه ولا احلى من عالم مدهش هذا الايفنت الجبار اللي لازم كل عائله يروحون عليه، لانه من جد عيالكم راح يطلعون كل طاقتهم في الصيف. احنا نتكلم على هذا الايفنت اللي بدا من 3 يوليو ومستمر معانا الى 23 اغسطس يوميا من الساعه 12 لين 10 المساء في قاعات الشيخ سعيد، القاعة 1 و2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي. في عندهم فعاليات ايش تبي عدد، عندهم منطقة ألعاب، عندهم النطاطات، عندهم ألعاب الكرنفال، عندهم ألعاب حماسية وتحديات المهارات، والحلو عندهم عروض مسرحية كذلك يقعدون يتابعونها، وفي ورش عمل متنوعة، وأهم شيء نشوف الليجندري مدهش نقابله ونتصور معه. في خيارات متنوعة عشان تاكلون، اكيد بعد اللعب هذا كله لازم ناكل، لازم نشرب، لازم ميلك شيك، لازم حلويات، لازم شوكليتس، لازم انا جاني طفل الداخلي قاعد ينتفض يا جماعة. غير كذا في شوبينج، في سوق مدهش اللي فيه مجموعة من المنتجات والهدايا التذكارية اللي راح تستمتعون فيها. ففعلا هذه هي الوجهة العائلية المثالية في الصيف لقضاء يوم كامل من المرح في أجواء داخلية ومكيفة. You know the drill ladies and gentlemen، انتوا عارفين اللي صاير. أبيكم ترسلون مدهش على 404 أو على تطبيق ARN Play أو على 0487155222 لفرصة الفوز ببطاقة مدهش مسبقة الشحن قيمتها 500 درهم. حلوين؟ بعت لي مدهش مع اسمائك الثنائية وراح تفوز معانا إن شاء الله بهذه التذكرة، ولكن مو بهذه السهولة. راح أسألكم أسئلة أنا لي من أول أسبوع، أنتوا عارفين معاناتي والله يا جماعة، من أول أسبوع أدور على الصغارية تقولوا لي نايمين، اتصل على فلان ولده ما يرد، اتصل صرت شركه هنا كوميونيكيشن كول سنتر يا اخوان، ما يصير والله، والله ما يصير. عشان كذا قلبناها، قلنا ايش راح نسال الكبار، راح نسال اي احد، اي احد يشارك راح نساله، فالفرصه موجهه للجميع. طبعا الاسئله مو سهله. تاريخك في عالم مدهش كيف عزيز المستمع؟ لعل وعسى تفوز، لانه بالتأكيد يعني أنا أبيك تفوز دام دقيت عليك. راح أعطيك 3 خيارات، 3 أسئلة كل سؤال 3 خيارات، تجيب سؤالين صح ألف مبروك عليك، البطاقة فيها 500 درهم، شيل الأهل لفهم، روحوا على طول على عالم مدهش وانبسطوا مع بعض. مدهش على 404 منتظركم.

0: جماعة أنا مش قادر أتخطى فيلم سبايدر مان. مين راح شاف فيلم سبايدر مان؟ الفيلم الأخير حق سبايدر مان كان ممتع، كان فيه قصة، كان فيه حاجات حلوة. وطبعا انستغرامي كله عبارة عن قصص سبايدر مان، أشياء سبايدر مان، لكن شفت بوست عجبني جدا، قلت لازم أشاركها معكم. تخيلوا مين كان راح ياخذ شخصية سبايدر مان كممثلين، مين كان راح يمثل شخصية سبايدر مان على مدى أجزاء سبايدر مان كلها من أيام توبي ماجواير إلين توم هالاند إلين اليوم. أول واحد شفته وأنا والله أول ما شفته قلت والله إنه ينفع، تعرفون تيموثي شالامي هو اللي قاعد يمثل فيلم دون حاليا، كان أعطوه أوديشن لفيلم سبايدر مان 2017. تخيلوا تخيلوا انه لو اخذه هو بدل توم هالاند، مع انه توم هالاند كذا تشوف سبايدر مان ما فيها كلام، بس تيموثي فنان وشكله تينيجر وينفع لدور سبايدر مان. غير كذا في عندك مين، تخيل توم كروز انعرض عليه فيلم سبايدر مان بس قديم مرة في 1980، هذا الفيلم اصلا اتكنسل، بس توم كروز سبايدر مان الله يجي ليش لا. اللي بعده هو شارلي شين، من يعرف تونا هاف من، تذكرون المسلسل حق تونا من دي من الممثل الرئيسي حقه شارلي شين، ايضا انعرض عليه الفيلم اللي تكنسل في 1980، كان فيه جزء معين ما زبط معاهم. هذا الممثل لك عليه ما نعرفه مرة، جيمس فرانكو يا اخوان، جيمس فرانكو اللي كان يسوي شخصية اللي هو الجرين جوبلين، اللي هو ابن الجرين جوبلين، اللي هو صديق سبايدر مان الثري، عرفتوا اللي انتقم لأبوه، هو كان على أساس راح يلعب دور سبايدر مان في الأجزاء الثلاثة الأولى. الأجزاء الثلاثة الأولى بالنسبة لي هي الأفضل، أسطورية، للآن ما قدروا يعملوا أي سبايدر مان زيها. صح الأجزاء الجديدة حلوة وممتعة، بس الثلاثة الأولى مدري ليش كذا في حنين للماضي، بي سي 2 مش عارف والله. جيك جيلن هول يا جماعة، جيك جيلن هول تعرفونه، مثل في أكثر من فيلم، أكثر فيلم أحبه له نايت كرولر، اللي يكون هو مراسل في الليل ويروح كذا يدور على قصص غريبة، وهو فيه مرض نفسي أو شيء زي كذا. أيضا مثل مع توم هولاند وكان شرير، إيش اسم الشرير، ماجنيتو، لا مو ماجنيتو، نسيت والله الاسم، بس إنه هو مثل مع سبايدر مان. آخر واحد واللي صدمني شخصيا، أو قبل الأخير لأنه في واحد بعد آخر واحد يا جماعة هو ليوناردو دي كابريو. تعرفون أنه ليوناردو كان حيسوي فيلم سبايدر مان بنسخة 1990، كانت نسخة أيضا كنسلوها على فكرة. ليوناردو دي كابريو سبايدر مان والله حاجة أسطورية، وفي الأخير أحبه مرة يا جماعة، هذا بني آدم زعلان جدا إنه مات صراحة، الجوكر من فيلم باتمان اللي هو حق كريستوفر نولان، الجوكر المجنون هذاك اللي هو في The Dark Knight، كان أيضا حيعمل فيلم سبايدر مان نسخة 2002 بدل توبي ماجواير. تخيلوا لو أخذها، هل كان بيسوي أحسن من توبي ماجواير أو لا؟ أعتقد لا، هو ينفع له الأدوار اللي هي عميقة أكثر، اللي هي تعتبر شريرة أكثر. عموما اللي ما شاف فيلم سبايدر مان للآن حاب أقول لك
1: الدنيا جدعان، السبايدر مان خرب الدنيا جدعان، السبايدر مان خرب الدنيا جدعان، السبايدر مان خرب الدنيا جدعان.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: مع مفاجآت صيف دبي، قد تكون أنت مليونير أورا. تسوق أو تناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة حتى 30 من أغسطس، ثم امسح الفاتورة عبر تطبيق أورا للدخول في السحب، حيث يحصل محظوظان على 1,000,000 نقطة أورا لكل منهما، أي ما يوازي 20,000 درهم، مع أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من بينها H&M وأمريكان إيجل وباث أند بودي ووركس وشيك شاك. قد تكون مشترياتك المقبلة هي مفتاح الحظ السعيد لك. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
2: استعدوا لتحدي ون بولس في أدنك أبوظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 38 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
4: لا زالت عندكم الفرصة بالفوز بتذكرة أو بطاقة مسبقة الشحن من مدهش. ابعتوا لي مدهش على 404 وراح اتصل عليكم ونلعب مع بعض.

0: يسعد لي صباحكم جميعا. ما راح تصدقون شو صار يا جماعة، والله اتصلت ونيتي اني اكلم احد كبير. مين طلع معايا؟ كنزي صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: انت مطلوبة لك يومين ندور لك يا كنزي.
1: انا كنت امبارح ببعت.
0: كنت امبارح نايمة؟
1: لا امبارح كنت ببعت.
0: معلي صيف عادي يعني، قولي لي اذا ما نمت الحين متى حنام يا كريم؟ سيب لي حالي. كم عمرك يا كنزي؟
1: 11. كنت
0: 12. خليك 11، خليك نزل الزيادة نزلي. طيب يا كنزي، عندك فرصة انك تفوزين معنا مع عالم مدهش ببطاقة مسبقة الشحن فيها 500 درهم تروحون تستمتعون في عالم مدهش. جاهزة؟ طيب عندنا ثلاثة أسئلة، تجاوبي على سؤالين صح. ألف مبروك عليك فزتي معنا. تمام؟
1: تمام.
0: السؤال الأول يقول مين صديقة مدهش؟ شو اسمها؟ اسمها لولو ولا اسمها دانا ولا اسمها نور؟
1: نور.
0: شو اسمها؟
1: نور.
0: أكيد. لولو ولا دانا ولا نور؟ طيب ها
1: لولو.
0: اوكي نروح للسؤال اللي بعده. وين عالم مدهش هذه السنه؟ وين مسوينه؟ في مول الامارات ولا قاعات الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي ولا في داون تاون دبي؟
1: ثاني الاختيارات.
0: هل هو وين عالم مدهش هذه السنه؟ وين سوونه؟ سووه في مول الإمارات ولا في قاعات الشيخ سعيد ولا في داون تاون دبي؟ سؤال صعب. شوفي يعني مركز دبي التجاري العالمي حلو صح؟ الخيارات هي مول الإمارات ولا قاعات الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي ولا في داون تاون دبي؟ كنزة الله يخليك. الله يخليك.
1: الشيخ سعيد.
0: شو؟
1: قاعدة الشيخ سعيد.
0: يا سلام، اوكي صح صح، كفو عليك. صح. اخر سؤال تجيبينه صح الف مبروك عليك. تمام. طيب خلينا نشوف الاسئله، استهدي بالله. اوكي ايش هو اسم الشخصيه الاساسيه بمفاجآت صيف دبي؟ الشخصيه هاي اللي هي صفراتي وكانها شمس، شو اسمه؟ اشوف لو بتجيبينها من غير خيارات. الشخصية الأساسية هاي اللي نحبها اللي كذا لونها أصفر، شو اسمه؟ اسمه مرح ولا دانا ولا مدهش؟
1: مدهش.
0: يا سلام عليك. أيوه. كنزة نزلتيلي ضغطي، سكري ابى افطر الحين، ابى قهوه مش قادر. الف مبروك عليك. هذا الف مبروك. لا بيرفكت، انت كنتي ممتازه، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه، شكرا لك، اهلا وسهلا، فزتي معنا، اهلا وسهلا. خلاص روحي كملي نوم، يلا خلاص ما عندك مشكله. يلا باي باي، مع السلامه. سلمي لي على مدهش يوم تروحين. اوكي
1: ماشي،
0: يلا تكر، مع السلامه. خلاص اطلع اغنيه، ما بسولف.

0: كل قصة عظيمة تبدأ بكلمة، وكثير من الكلمات صنعت أثراً لأنها وجدت من يقدرها. على مدى 25 عام احتفت جائزة الإعلام العربي بأصحاب الكلمة المسؤولة، وكرمت من جعلوا الإعلام رسالة لا مجرد مهنة. واليوم تحتفل بيوبلها الفضي احتفالاً برحلة ما زالت تلهم أجيالاً جديدة.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبوظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.
4: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 12 أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
5: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل39 دقيقة.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: شركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: نتعرف على الزحمة في شوارع دبي، شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبوظبي، كذلك إلى الشارقة الأمور عليه طيبة. شارع الخير خفت عليه الزحمة بالاتجاه إلى أبوظبي، لكن بالاتجاه إلى الشارقة مع الأسف في حادث بالقرب من دبي هيلز مول. نتمنى السلامة للجميع. أفضل متجهين إلى دبي يأخذون شارع الشيخ محمد بن زايد، ورفاقتكم السلامة أينما كنتم.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: كذا نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبس لليوم يا جماعة. بكرة موعدنا ايضا الساعة 7 صباحا الى 10 صباحا، لا تتأخرون. نشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامة. We'll be right back.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أموالك نامت أكثر من اللازم بدون أي فايدة.
0: صحيح الحين مع فايدة ترحيبية توصل لـ 6% سنويا وحتى 4000 درهم عن تحويل راتبك، وبعد مزايا كثير.
1: لا تخلي أموالك تنام.
0: افتح حسابك من راك بنك الآن. تطبق الشروط والأحكام.
2: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
3: كيف؟ فزت معكم بشو؟
2: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت بخمسمائة درهم؟
3: إيه صحيح.
2: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من Extra Vibes، بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسمياً عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معنا أمسية مليانة ألعاب، تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول. نشوفكم هناك.

0: صوت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. من خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ثقة القيادة بشباب الإمارات، واصفا إياهم بالثروة الأغلى والأمل الأكبر للوطن، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب. وأشار سموه إلى أن شباب الإمارات يقودون اليوم أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، مؤكدا أن طاقاتهم هي المحرك كل أول نحو القمة، وأن الاستثمار فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر. تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لعملية الفارس الشهم 3 تقديم خدماتها العلاجية والصحية للأهالي والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، بهدف إيصال الخدمات الطبية إلى المرضى وكبار السن والأطفال والأسر التي تواجه صعوبة في الوصول إلى المرافق الصحية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا صباح اليوم أن محطة تحويل الكهرباء جنوب مدينة الزاوية الواقعة بشمال غرب ليبيا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وخروجها عن الخدمة وفقدان التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة جنوب المدينة. أنقذت فرق الإنقاذ 106 أشخاص وتحاول إنقاذ المزيد من ركاب عبارة مشتعلة في بحر هائج بالقرب من جزيرة بالي السياحية الإندونيسية. واصل عمال الإنقاذ والمتطوعون في كولومبيا أمس إزالة الأنقاض في سباق مع الزمن للعثور على ناجين من أقوى زلزال يضرب البلاد خلال العقد الأخير. أسفر هجوم روسي على زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا عن مقتل 6 وإصابة العشرات، فيما قالت كييف إن الصواريخ التي استهدفت المدينة كوريا الشمالية. وأعلنت القوات الروسية سيطرتها على بلدتي شبراكوفكا في مقاطعة خاركيف ونوفوي بولي في مقاطعة زابوريجيا. ختام الموجز بهذا الخبر. أعلن الاتحاد الأوروبي أن شركتي ميتا وتيك توك وافقتا طوعا على اتخاذ إجراءات لتعزيز التحقق من المعلومات المضللة والضارة المرتبطة بتدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني، من دون أن يستبعد إجبار عملاقي التكنولوجيا على بذل مزيد من الجهود. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه وجيت الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر أو أني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذا
2: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
1: امرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
2: اللي أنت قدمتي؟
1: اللي أنا.
2: ما شاء الله.
1: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
2: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر. يعني تركتي أثر.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: 89.
1: الموسيقى أولا.
2: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
3: ممكن أخذ قطعة؟
4: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
5: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
0: العربية 99.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: يلعن البعد يلعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنت إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: مدينة عربية 99.
1: الموسيقى أولا. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. ختام استثنائي لصيف استثنائي ليجاسي بيكسام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيل دي اكس بي الموسم الخامس.

الليل بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhtxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

0: العربية 99
1: الموسيقى أولا.
2: عودة فعالية تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي من 14 حتى 16 من أغسطس. استمتع بالعروض المذهلة على الساعات الفاخرة والمجوهرات والأكسسوارات لدى متاجر ريفولي في دبي أوتلت مول وذا أوتلت فيليج أو عبر الموقع الإلكتروني rivolishop.com.

0: فإلى ذلك تتاح لك فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم، حيث يحصل 30 محظوظا على قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم و5,000 درهم. تطبق شروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه، التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ثقة القيادة بشباب الإمارات، واصفا إياهم بالثروة الأغلى والأمل الأكبر للوطن، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب. وأشار سموه إلى أن شباب الإمارات يقودون اليوم أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، مؤكدا أن طاقاتهم هي المحرك الأول نحو القمة، وأن الاستثمار فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر. تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لعملية الفارس الشهم 3 تقديم خدماتها العلاجية والصحية للأهالي والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، بهدف إيصال الخدمات الطبية إلى المرضى وكبار السن والأطفال والأسر التي تواجه صعوبة في الوصول إلى المرافق الصحية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يتبع تعليمات جهاز الخدمة السرية والمؤسسة العسكرية حين جرى تغيير الطائرة التي أقلته مغادرا تركيا الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الطائرة التي كان مقررا أن يسافر على متنها كانت ستكون عرضة لخطر أكبر. أنقذت فرق الإنقاذ 106 أشخاص وتحاول إنقاذ المزيد من ركاب عبارة مشتعلة في بحر هائج بالقرب من جزيرة بالي السياحية الإندونيسية. أظهرت بيانات حكومية صدرت في وقت متأخر من يوم أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 4449 حالة، منها 2061 وفاة. ختاما، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم محافظة كوماموتو الواقعة بجزيرة كيوشو جنوب اليابان، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. ويأتي هذا الزلزال في حين لا تزال محافظة كوماموتو تتعامل مع تداعيات الزلزال القوي الذي ضربها في 28 من يوليو الماضي بقوة 7.0 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مصرع 38 شخصا، الأمر الذي أبقى السلطات في حالة تأهب لمواجهة أي هزات ارتدادية محتملة أو مستجدات طارئة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

باقي 4 أيام لتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: فارق.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: استعدوا لتحدي ون بولس في أدنك أبوظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.
3: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 12 أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر فيرجن وشرف دي جي وجامبو وآي سيتي وآي كوفي لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للبط بعت غيرهم إخواتي كيف كده؟ كيف ولا أقوله همشي
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
1: قلوب اسأل شو بدك.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا لتحدي One Pulse في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.
2: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
3: كيف؟ فزت معكم بشو؟
2: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت ب500 درهم؟
3: إيه صحيح.
2: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من Extra Vibes، بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسمياً عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معانا أمسية مليانة ألعاب، تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول. نشوفكم هناك.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تعد الأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا لتحدي ون بلس في أدنك أبوظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.

ودخلك لشغلنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لشو القهر وأنا وإنت الشمعة عملنا بنفس الصفحة وعلى نفس السطر.

0: صمت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. من خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله: بمناسبة اليوم الدولي للشباب، نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية. وأضاف سموه: الشباب هم صناع المستقبل ورواد الابتكار، والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: في اليوم العالمي للشباب نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا. اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة، واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر. تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لعملية الفارس شهم 3 تقديم خدماتها العلاجية والصحية للأهالي والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، بهدف إيصال الخدمات الطبية إلى المرضى وكبار السن والأطفال والأسر التي تواجه صعوبة في الوصول إلى المرافق الصحية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يتبع تعليمات جهاز الخدمة السرية والمؤسسة العسكرية حين جرى تغيير الطائرة التي أقلته مغادرا تركيا الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الطائرة التي كان مقررا أن يسافر على متنها كانت ستكون عرضة لخطر أكبر. أنقذت فرق الإنقاذ 106 أشخاص وتحاول إنقاذ المزيد من ركاب عبارة مشتعلة في بحر هائج بالقرب من جزيرة بالي السياحية الإندونيسية. لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد 27 آخرون جراء انقلاب عبارة مكتظة بالركاب يوم أمس في بحيرة كاريبا في زيمبابوي، وفق ما أعلنت أجهزة الإغاثة في زيمبابوي اليوم. أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 4449 حالة، منها 2061 وفاة. ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر مناطق في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان اليوم، ولم ترد تقارير فورية بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. ختام الموجز، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: belli.
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. ختام استثنائي لصيف استثنائي ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيدي اكس بي الموسم الخامس.

بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو bbhdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس نو ليميتس أول إن.
2: العربية 99
3: الموسيقى أولا.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بدبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس نو ليميتس أول إن.
2: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
4: العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه، التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال جولة له في أحد المراكز التجارية في أبوظبي رجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية وعددا من العاملين في المجموعة. وفي لفتة ودية قام سموه بجولة في أقسام اللولو هايبر ماركت يرافقه يوسف علي وعدد من المسؤولين، معربا سموه عن تقديره الشخصي لجهود المجموعة ومبادراتها المتميزة في خدمة مجتمع دولة الإمارات. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 470 منحة دراسية للطلبة من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعة القاسمية خلال العام الأكاديمي 2026-2027. ويأتي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة انطلاقا من إيمان سموه بالاستثمار في الإنسان ونشر العلم والمعرفة، وامتدادا لتعزيز مكانة الشارقة مركزا عالميا للثقافة والتعليم والتواصل الحضاري. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن شباب الإمارات هم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، مشددا على أن لا سقف لطموحاتهم ولا مستحيل أمام إرادتهما. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب. تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لعملية الفارس الشهم 3 تقديم خدماتها العلاجية والصحية للأهالي والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة السكان ودعم القطاع الصحي في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يتبع تعليمات جهاز الخدمة السرية والمؤسسة العسكرية حين جرى تغيير الطائرة التي أقلته مغادراً تركيا الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الطائرة التي كان مقرراً أن يسافر على متنها كانت ستكون عرضة لخطر أكبر. ضرب زلزال بقوة 5 فارز درجة على مقياس ريختر جنوب شرق مدينة ناهيلو في ولاية هاواي الأمريكية. جدير بالذكر أن هاواي تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادي، حيث تتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان، وتضم جبل كيلاوا البركانية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ختام استثنائي لا صيف استثنائي ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من إيد دهيد دي أكس بي الموسم الخامس.

اللي بتجمع الإحساس بالطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitxb.ae برعاية PHI مفاجأة صيف دبي دبي كالندر والعربية 99. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاني البعد ينعاني الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكا كولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: مع مفاجآت صيف دبي. قد تكون أنت مليونير أورا. تسوق أو تناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة حتى 30 من أغسطس، ثم امسح الفاتورة عبر تطبيق أورا للدخول في السحب، حيث يحصل محظوظان على 1,000,000 نقطة أورا لكل منهما، أي ما يوازي 20,000 درهم، مع أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من بينها H&M وأمريكان إيجل وباث أند بودي وركس وشيك شاك. قد تكون مشترياتك المقبلة هي مفتاح الحظ السعيد لك. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: ختام استثنائي لصيف استثنائي. ليجاسي بيكسام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من إيد دهيدي أكسبي الموسم الخامس.

بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو eatthehitxb.ae. برعاية PHI مفاجآت صيف دبي دبي كالندر والعربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه، التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر، مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال جولة له في أحد المراكز التجارية في أبوظبي رجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية وعددا من العاملين في المجموعة. وفي لفتة ودية قام سموه بجولة في أقسام اللولو هايبر ماركت يرافقه يوسف علي وعدد من المسؤولين، معربا سموه عن تقديره الشخصي لجهود المجموعة ومبادراتها المتميزة في خدمة مجتمع دولة الإمارات. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 470 منحة دراسية للطلبة من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعة القاسمية خلال العام الأكاديمي 2026-2027. ويأتي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة انطلاقا من إيمان سموه بالاستثمار في الإنسان ونشر العلم والمعرفة، وامتدادا لتعزيز مكانة الشارقة مركزا عالميا للثقافة والتعليم والتواصل الحضاري. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن شباب الإمارات هم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، مشددا على أن لا سقف لطموحاتهم ولا مستحيل أمام إرادتهم. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب. تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لعملية الفارس الشهم 3 تقديم خدماتها العلاجية والصحية للأهالي والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة السكان ودعم القطاع الصحي في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. قالت نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف حنان سليمان إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 174 طفلا فلسطينيا وإصابة أكثر من 1500 منذ يناير 2024 حتى نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى احتجاز 355 طفلا فلسطينيا حاليا بينهم 164 رهن الاعتقال الإداري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف أنه لا يثق بإيران. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم عن مسؤولين أوكرانيين أن بلادهم أوقفت مؤقتا هجماتها بالطائرات المسيرة على ناقلات النفط التي تستخدم ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود، وذلك استجابة لطلب من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

الخير لكل مستمعي انرجي، معكم انا ياسمين، رح كون معكم الساعة 2 لغاية الساعة 5، ومثل ما عودتكم دائما في عنا مسابقة جدا مميزة مع بيت ذا هيدي اكس بي سيزن 5 بالساعة الثانية. اما بالساعة الاولى فرح يكون عنا هيك مواضيع، خلونا هيك ناخذ ونعطي، مين رجع من الاجازة، مين بعد ما راح الاجازة، مين اساسا ما اخذ اجازة هالصيفية. خلونا هيك مكملين، خبرونا عن اخباركم، شو عاملين، جهزتوا تحضيرات الباك تو سكول، الاهالي اللي عندهم اطفال جهزتوا تجهيزات الباك تو سكول؟ نحن اليوم بلشنا هيك شوي نجهز تجهيزات باك تو سكول. يلا خبروني على 404 وعلى ARM Play، رح ناخذ ونعطي مع بعض.

ما اشتاق للقرية العالمية وأجواء القرية العالمية. أنا بالنسبة إلي مجرد ما تفتح القرية العالمية يمكن بتلاقوني أول وحدة، أول شي بلش بالأكل، بعدين بنتقل لحتى أبدأ هيك شوبينج من كل مكان، من كل بلد بروحك ممكن اشتري اشياء فعلا ممكن تلزمني، وعن جد في اشياء بنتظرها لحتى تفتح القرية العالمية ما بلاقيها غير بالقرية العالمية، في اشياء دائما بتلاقوها مميزة، وحتى نحن انا وكعائلتي بنستمتع كتير لان الاولاد بينبسطوا في اماكن اوعاب في اماكن تسلية. بس هلأ ركزوا معي لأصحاب المطاعم والمقاهي، لأي حدا حابب هيك يشارك السنة بالقرية العالمية، التسجيل مفتوح لغاية 17 أغسطس، لأي حدا عنده مطعم أي شيء أو هاوي حابين يشاركوا بالقرية العالمية للموسم 31 فيكم تشاركوا لغاية 17 أغسطس هذا الشهر. أما الأكشاك وعربات الطعام يعني فيكم تشاركوا من اليوم لغاية 26 أغسطس، يعني الأكشاك وعربات الطعام فيكم تشاركوا من اليوم لغاية 26 أغسطس. أما لرواد الأعمال ويلي حابين هيك عندهم علامات صاعدة، أي حدا عنده بزنس صغير حابب يكبره أو حدا عنده بزنس كبير حابب ينشره أكتر، ففيكم كمان تسجلوا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالقرية العالمية، لأي حدا حابب يعمل بزنس خاص لإله يكون موجود بالقرية العالمية بالموسم 31، صدقوني هاي الفرصة فرصتكم، وكلنا أكيد مشتاقين للقرية العالمية ولحتى نشوف كل حدا عنده بزنس، كل حدا عنده عمل، سواء مطعم سواء مقهى سواء أكشاك سواء محلات ملابس إكسسوارات، أي شيء بيخطر على بالكم لبن العصفور بتلاقوا بالقرية العالمية. فأي حدا متحمس القرية العالمية زوروا موقع القرية العالمية فورا لحتى تشاركوا بكل أجواء القرية العالمية.

0: باقي 4 أيام لتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.
1: العربية العربية
2: العربية 99، الموسيقى أولا.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

ليلة رح تجمع ما بين الهيب هوب والراب العربي. أكيد مع مين؟ أكيد مع رح تكون حفلة جدا مميزة مع مروان موسى وحليم ببيت ذا هيدي اكس بي سيزن 5 بدبي وول تريد سنتر قاعة رقم 8 وأكيد من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت. ولأي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم عبر bthdxp.ae. بصراحة يا جماعة أنا جدا محمسة لهالحفل, رح نستمتع كلنا. الأبواب رح تفتح ابتداء من الساعة 6 مساء, رح نحتفل كلنا, رح نستمتع كلنا. دائما قبل الحفل تذكروا مع العربيات 99 في مفاجآت وجوائز جدا قيمة لحتى نلعب هيك ونروق ما قبل ما نبدأ الحفل, ولحتى نستمتع أكيد بحفل جدا مميز. بس للتذكير الحفل من 14 سنة وما فوق, فللأطفال من عمر 14 سنة وما فوق الأبواب رح تفتح ابتداء من الساعة 6 مساء. أنا بنصحكم تجوا قبل كرمال تكونوا صفيتوا السيارة على رواق وجيتوا لحتى تستمتعوا. فعلا حتكون ليلة مليئة هيك بالحفلات والموسيقى والأجواء الحلوة أكيد مع مروان موسى وحليم, ورح يكون في مفاجآت جدا مميزة برعاية العربية 99.

ومكملين أكيد مع بعضنا بأنرزي. يا جماعة شفت هيك خبر، في صبيتين كانوا مسافرين من روسيا لبودروم وراحت عليهم الطيارة لأن تأخروا عن موعد الإقلاع طبعا، أو حتى عن موعد التشيك إن بالأساس، ما بعرف كيف تخطوا كل الحواجز الأمنية اللي موجودة بمطار موسكو لحتى وصلوا لمدرج المطار ولقوا طيارة، وقفوا قدام الطيارة وما عاد بدهم يمشوا إنهم بدهم يطلعوا بهاي الطيارة. وباي ذا واي هاي الطيارة كانت رايحة على غير وجهة تماما، رايحة على مدينة تانية بروسيا، وهن ما كانوا عم بفهموا إنه هاي أولا مش الطيارة، وتاني شيء حتى لو كانت الطيارة ما في مجال طالما تسكر الباب والطيارة بدأت تمشي ولا ممكن. هو مجرد ما خلص أصلا على الجيت، خلصوا البوردينج على الجيت ولا يمكن حدا، وفي موعد للتشيك إن بالأساس وفي موعد للجيس، فنووي فهم عملوا مشكلة كبيرة، وأكيد أجت الشرطة ورح يتم محاسبتهم قانونيا. بس أنا انصدمت من مبلغ المخالفة، يعني تخيلوا أنه المبلغ ما رح يتعدى $25 أمريكي لكل وحدة. هلأ أول شيء رح يتم محاسبة أكيد المسؤولين بالمطار كيف هدول وصلوا أصلا لمدرج المطار، بس أنتوا بتحسوا هل المخالفة كافية لبنتين لحتى يكونوا بأرض المطار؟ لأن هم ممكن يعرضوا حياتهم للخطر، ممكن يعملوا أي مشاكل، ممكن يسببوا تأخير بالرحلة اللي كانوا واقفين أمامها. فأنتوا خبروني شو ممكن تعملوا لحتى ما تفوتوا رحلة عليكم؟ هل أنتم من الناس اللي بتوصلوا فعلا على الوقت وقت عندكم موعد طيارة، ولا لا ممكن تتأخروا وتروح عليكم الطيارة وعادي؟ أنا بحس من الناس يلي إذا عندي رحلة يعني ممكن أقعد قبل بأربع ساعات عادي، ما عندي مشكلة، أصلا بكون نايمة والشنطة بإيدي إنه أم ردي بدي سافر. فأنتوا خبروني أنتم من الناس اللي بتوصلوا على الوقت وهيك، ولا لا بايعينا راحت الطيارة راحت؟ كملين مع بعض بأنرجي، يلا خبروني على 404 لحتى نشوف شو عندكم قصص.

لكل محبي الفنانة نجوى كرم، استعدوا لحفل جدا مميز يوم 2 أكتوبر بكوكا كولا أرينا بدبي. أكيد الحفل حيكون جدا مميز، رح نستمتع كلنا بأحلى الأغاني للفنانة نجوى كرم. الأسعار بتبدأ تذاكر من 150 درهم. أي حدا حابب يشتري تذاكر بتلاقوهم عبر platinumlist.net، وأكيد الحفل برعاية إعلامية من العربية 99. فحجزوا تذاكركم الآن، الحفل يوم الجمعة 2 أكتوبر، رح نستمتع بحفل جدا جدا مميز مع الفنانة نجوى كرم.

باللينك السابق كنت عم خبركم قصة عن صبيتين كانوا مسافرين من روسيا إلى بودروم التركية وتأخروا عن موعد الطيارة، تأخروا عن التشيك إن، تأخروا عن الجيت، عن كل شيء. فلما وصلوا قدروا يتخطوا حجوزات الأمنية اللي موجودة بالمطار، الأمن اللي موجود، وصلوا على مدرج المطار وفعلا لقوا طيارة عم تمشي. صاروا يوقفوا أمام الطائرة لحتى يوقفوها إنهم بدهم يطلعوا فيها، مع العلم إنه هاي الطائرة كانت رايحة على مدينة تانية بروسيا، وأكيد تم التدخل من قبل الأمن وقفوهم لأن أكيد ممنوع يكونوا موجودين، وسببوا بتأخير بعض الرحلات بسبب وقوفهم بالمدرج، وتم محاسبتهم قانونيا بدفع غرامة لكل بنت $25 فقط. يعني أنا أول شيء بحس المبلغ جدا بسيط، وأكيد رح يتم معاقبة المسؤولين بالمطار كيف قدروا يوصلوا للمدرج، بس أنا بحس المبلغ كغرامة جدا جدا بسيط. يمكن هم اعتبروا المسؤولية الأكبر هم على أمن المطار أكثر من أنه هم البنات كيف وصلوا، فهم كان عندهم أمل يحضروا عرس صديقتهم يلي كان ببودروم، وللأسف لما راحت عليهم الطيارة فوتوا عليهم حفلة الزفاف. أنا بحس أنه أنتوا طالما كل هاد مستعجلين ومهتمين للحفل، أنتوا المفروض تكونوا على الوقت صح؟ يعني المفروض تستعجلوا شوي. فخبروني أنتوا من الناس اللي بتتأخروا ولا لا. عم يوصلني بعض الرسائل رح أقراهم باللينك اللي جاي. أنتوا من الناس وقت السفر بتكونوا على الوقت وما بتتأخروا ولا لا؟ ممكن تروح عليكم الطيارة، بصير معكم قصص. خبرونا على 404 أو على ARM Play.

0: لما نقول
1: كان يوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفضل بعتبارة ومخواتي كيف كده؟ كيف يلي؟ واللي أقوله همشي
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان Space 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم Moments Events والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.
3: لكل من يمشي عكس الطابور ولمن دائما له حضور ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

الماضية كنت عم أحكي عن موضوع هل أنتم من الناس اللي بتسافروا على موعد الطيارة on time، دائما on time، تروحوا على المطار بكير، بتخلصوا إجراءات السفر على بكير، وممكن تستمتعوا شوي بالديوتي فري أو بالمطار أو بأحد مقاهي المطار، أو أنتم من الناس اللي دائما متأخرين، ممكن تفوتكم الرحلة أو ممكن توصلوا يدوب على موعد إغلاق التشيك إن. خبروني أنتوا أكيد. خلينا هيك أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني. فاتح بيقول أنا ما بتأخر على الطيارة، أنا الطيارة تستعجل وبتروح قبلي، مرة وصلت والجيت مسكر وصرت أقنع الموظف يفتح لي الباب بس ما رضي. غريب والله، غريب الجيت مسكر وما رضي يفتحه لك. فرح بتقول زوجي لازم نكون بالمطار قبل الرحلة بخمس ساعات، مرة وصلنا قبل موظفين التشيك إن نفسهم. ها أنتوا لا أوفر زيادة، في ناس هيك بيحبوا يكونوا زيادة أون تايم، أكيد مش غلط يعني. محمد، مرة كنت قاعد بالكافيه قدام الجيت وعم قول شو هالعالم ليه مستعجلين، طلع عم بينادوا اسمي وأنا حاطت السماعات مش عم بسمع غير الأغاني. هذا الغلط، اسمعوا اسمعوا الموظفين بيكونوا حرام تعبانين. لانا بتقول وصلت المطار بكير كتير وكنت فخورة بحالي، قعدت أعمل شوبينج بديوتي فري لدرجة راحت علي الطيارة وأنا جوا المطار. على فكرة كتير بتحصل هالقصة، كتير ناس بتروح عليهم الطيارة وهم بيكونوا عم بيعملوا شوبينج بالديوتي فري. الديوتي فري فخ فخ، بتكون تعرفوا كيف تدخلوا بسرعة وتطلعوا بسرعة. نور، أمي بتعتبر موعد الطيارة اقتراح، كل مرة بقلها لازم نطلع بتقلي شو مستعجلين الطيارة ما رح تطير بدوننا. لا يا حجة والله بتطير، بتطير وبتروح وبتوصل كمان. وسام بيقول أنا بوصل قبل أربع ساعات وبقعد عند الجيت من أول ما يفتح، ما عندي استع...

كرمال هيك نحن بننصح المسافرين دائما طلعوا على الاقل قبل 4 ساعات في حال صار معكم اي شيء على الطريق يكون عندكم وقت زياده لحتى ما تفوتوا موعد الرحله. وما في احلى من السفر مثل ما بيقولوا. مكملين اكيد مع بعضنا بانرجي بالساعه الثانيه لحتى نبدا احلى مسابقه مع بعضنا مع بيت ذهيب.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لا لا دنيا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: اه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 9.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

0: استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا أحد من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشا؟ وليش بحد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشا، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. من خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهذه القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه، التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: خلال جولة في أحد المراكز التجارية بأبوظبي، رئيس الدولة يلتقي يوسف علي وعددا من العاملين في مجموعة اللولو. حاكم الشارقة يعتمد 470 منحة دراسية للطلبة للالتحاق بالجامعة القاسمية للعام الأكاديمي 2026-2027. حمدان بن محمد، شباب الإمارات رهان الوطن ومحل ثقة قيادته. ترامب: الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال جولة له في أحد المراكز التجارية في أبوظبي رجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية وعددا من العاملين في المجموعة. وفي لفتة ودية قام صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بجولة في أقسام اللولو هايبر ماركت يرافقه يوسف علي وعدد من المسؤولين، وتبادل سموه خلالها مع العاملين والمتسوقين الأحاديث الودية معربا عن تقديره الشخصي لجهود المجموعة ومبادراتها المتميزة في خدمة مجتمع دولة الإمارات. هذا وحرص العاملون والمتسوقون في ختام الجولة على التقاط الصور التذكارية مع صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، معبرين عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من قبل سموه. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 470 منحة دراسية للطلبة من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعة القاسمية خلال العام الأكاديمي 2026-2027. ويأتي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة انطلاقا من إيمان سموه بالاستثمار في الإنسان ونشر العلم والمعرفة، وامتدادا لتعزيز مكانة الشارقة مركزا عالميا للثقافة والتعليم والتواصل الحضري من خلال استقطاب الطلبة من مختلف أنحاء العالم وتمكينهم من الدراسة في بيئة أكاديمية متكاملة تجمع بين جودة التعليم والقيم الإسلامية السمحة والانفتاح على الثقافات. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قال سموه: في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات: أنتم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، وهنا في بلادنا لا سقف لطموحاتكم ولا مستحيل أمام إرادتكم، وأنتم الجيل الذي سيكتب فصولا جديدة في قصة الإمارات بعلمكم وأفكاركم وعزيمتكم. وأضاف سموه: الوطن ينتظر منكم الكثير، فأنتم صناع المستقبل والثروة الحقيقية، وبكم تواصل الإمارات رحلتها نحو الريادة العالمية في مختلف الميادين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لعملية الفارس الشهم 3 تقديم خدماتها العلاجية والصحية للأهالي والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة السكان ودعم القطاع الصحي في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. وتتنقل العيادة بين المناطق والتجمعات السكانية ومراكز الإيواء بهدف إيصال الخدمات الطبية إلى المرضى وكبار السن والأطفال والأسر التي تواجه صعوبة في الوصول إلى المرافق الصحية، بما يسهم في تعزيز وصول الرعاية الطبية إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وتأتي العيادة المتنقلة ضمن منظومة المشاريع الصحية التي تنفذها عملية الفارس الشهم 3 لدعم المنظومة الصحية في قطاع غزة والوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق التي تشهد احتياجاً متزايداً، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها المنشآت الصحية. في شأن فلسطيني آخر، حذر نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رميز الأكبروف أمام مجلس الأمن يوم أمس من أن الضفة الغربية المحتلة بلغت منعطفا خطيرا. ومن جانبها قالت نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف حنان سليمان إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 174 طفلا فلسطينيا وإصابة أكثر من 1500 منذ يناير 2024 حتى نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى احتجاز 355 طفلا فلسطينيا حاليا بينهم 164 رهن الاعتقال الإداري. وبدوره طالب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن بالانتقال من الإدانات إلى إجراءات عملية وملزمة لإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والتهجير، مؤكدا أن مستقبل المنطقة على المحك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه لا يثق بإيران. وقال للصحفيين: نحن نسيطر تماما على مضيق هرمز، نحن من نسيطر عليه، لا أحد غيرنا، نحن فقط. هذا ويعتبر النزاع حول حقوق العبور في المضيق أحد الأسباب الرئيسية للتصعيد الأخير في الصراع العسكري بين واشنطن وطهران، وذلك بحسب التقارير الإعلامية. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين
4: نانسي أوليمان.

صار وقت المسابقات. في حدا ما بيحب المسابقات والجوائز بإنرجي تحديدا؟ أكيد رح يكون في عنا مسابقة جدا مهمة مع ليجاسي وعزيز مركة وبيكسام، ثلاث فنانين بحفل في واحد. متى رح يكون الحفل؟ رح يكون الحفل بيوم 22 أغسطس بمركز دبي التجاري العالمي من تنظيم بي دي دي اكس بي سيزن 5 مع سبوتلايت لايف انترتينمنت وبرعاية إعلامية من العربية 99، وأكيد كلنا رح نكون هناك لحتى نستمتع مع بعض. تذكروا دائما الأبواب رح تكون مفتوحة ابتداء من الساعة 6 مساء، أعمار الدخول 14 سنة وما فوق. وما تنسوا الأهم والأهم أنه دائما قبل الحفل عم بيكون في جوائز ومسابقات جدا مميزة مع العربية 99 لحتى تستمتعوا معنا. أكيد يلي حابب يشارك معنا اليوم بالمسابقة، كل اللي عليكم تعملوا تختاروا أي أغنية أنتوا حابين تغنوا لنا إياها. مجرد ما أتصل فيكم بدي تغنوا أغنية لأي فنان من الفنانين اللي رح أذكر أسمائهم، يا ليجاسي يا أما عزيز مركة يا أما بيكسام. الموضوع جدا سهل، يعني أنا مجرد ما أتصل فيكم ما تقولوا لا ألو ولا هاي ولا أي شيء، بترفعوا السماعة وبتغنوا أغنية لليجاسي أو عزيز مركة أو بيكسام. ولحتى تشاركوا المسابقة بعتولي بيت ذا هيت مع أسمائكم الثنائية على 4-0-4.

0: في معنا ضيفة بالبرنامج، خلونا نشوف مين الضيفة. ضيفة عزيزة علينا كلنا.
1: يا مرحبا.
0: يا هلا يا هلا. أظن المستمعين لازم يعرفوا بس يطلع صوتك مين معنا. شيخة.
1: خلاص لازم يحفظوني.
0: هلا يا شيخة، نورتيني اليوم بإنرجي شيخة. شيخة سؤال سؤال فني وهيك جدا مميز، بس خليني أسألك يا
1: أحس بتوهقيني.
0: لا والله لا والله، سؤال سهل. يلا. السؤال إليك وللمستمعين. ليت سي أنت عندك بحياتك مناسبة جدا مهمة، سواء نجاح، تخرج، زواج حدا من العيلة عندكم، زواجك اللي هو مناسبة حلوة بعائلتكم، وشخص قريب منك ما بارك لك، تزعلي؟ بتعاتبي أو ما بتعاتبي؟ ولا ممكن فعلا ما تنتبهي، ممكن هو ياخدك بالعبطة وانه ما تنتبهي انه انت هذا الشخص، ولا لا انت بتعرفي بتركزي مين اللي فعلا بارك لك من قلبه، ولا ما بتحسي؟
1: على حسب قيمته عندي.
0: شخص قريب عم بقلك، حدا من اصدقائك المقربين نوعا ما.
1: اوكي، شوفي في شرطين عندي. قبل كان عندي انه والله انا بزعل وبحط في خاطري وليش ما كلمني وليش وليش وليش وليش، وايد اشياء.
0: صحيح.
1: بس الحين صار عندي وعي ان كل انسان وظروفه، يمكن هو ما انتبه، يمكن صار عنده ظرف طارئ
0: ممكن.
1: ما حب انه يضايجني في هالوقت، انه عقب بيتاسف وبيكلمني يعني وبي
0: لا قصدي لما بتحسي في شخص انت كنتي ممكن تعتبريه شخص مقرب، بس لما لاحظتي انه انت مثلا عندك شيء فرح بحياتك بتحسيه هو بيبتعد، يعني هو ما بيكون فعلا ضمنيا سعيد لنجاحك، او حتى مثلا ممكن يكون فرح حدا من العيلة عندك، ممكن يكون نجاح لك بالجامعة، اي نجاح موجود عندكم بالعيلة او فرحة.
1: بالنهاية كل واحد وشخصيته.
0: انا كل واحد واخلاقه.
1: اخلاقه ما بقولها، ما كنت بقولها كل واحد اخلاقه يعني. انا عامل الناس مثل ما هم، مثل ما انا تربيت يعني.
0: طب رح خبرك،
1: فانا ما راح اتريى من حد شيء.
0: أكيد أكيد، يعني الواحد ما رح يستنى شيء من العالم، وأنا معك أنه أنا لا بقرب على العالم ولا حدا يقرب علي، بس وصلتني رسالة فعلا من مستمع وعن جد زعلت عليه، يعني عن جد اتضايقت عليه. هو مستمع بيقول أنه هو عايش تقريبا صار له هون 10 سنين وما كتير كون صداقات، عنده تقريبا 5 أصدقاء مقربين جدا، وعم بيقول أنه هو راح خطب بنت طلب يدها، بس لأن أهله مش موجودين هون وما قدر يجيب هون بسبب الأوضاع وهيك، فهو راح هو وصديق والد صديقه لحتى يخطبوا بنت من هي البنات، وعلى أساس في عندهم شيء اسمه يوم الجاهة، بيروحوا كل الرجال لعند بيت البنت لما حيكون يوم الخطوبة يعتبر يعني. فعم بيقول إنه أنا انصدمت بأصدقائي، 4 منهم خزلوني واضطريت أروح فقط مع صديق واحد وحطوني بموقف جدا جدا بشع، وعم بيقول إنه الأسباب اللي قالوها لحتى ما أجوا جدا بايخة، مثل كان عندي موعد جيم، مثل كان عندي موعد حلاق، مواعيد تافهة يعني. فحس انه هم ما كانوا قد هالصداقة اللي هو عطاهم ياها والثقة اللي عطاهم ياها، وحطوه بموقف بشع امام منزل بيت حماه يعني الجداد.
1: أكيد
0: اللي
1: أكيد.
0: حيروح يخطبهم
1: في النهاية.
0: ايه
1: لا ترفع سقف توقعاتك في الناس.
0: برافو عليك.
1: يعني
0: استني استني استني.
1: أنا شو قلت لك قبل؟
0: لا ترفعوا سقف توقعاتكم،
1: مو كل الناس أنتوا.
0: أنا زعلت عليه،
1: أنا بعد زعلت عليه،
0: قلبي وجعني والله.
1: يعني
0: خبرني لما يكون فرحك مهم. أنا بدي أجي ضلغط لك.
1: كلنا
0: بدنا نروح
1: العربية كلنا
0: العربية كلها بدنا نجي نفرح لك. بصراحة حسيت أنه موقف تقيل عليه.
1: أكيد يعني أكيد، لأنه ما عنده حد، فهو اعتزى فيهم يعني.
0: لا وهي تعتبر جبر خاطر يعني.
1: أكيد.
0: انتم مستوعبين كسر الخواطر قديش هيك صعب. خلونا في عنا هيك مشاركة تانية حابة تشارك معنا بالموضوع، تفضلي أماني. أماني انت معنا على الهواء مباشرة. أماني تفضلي، المايك معك. مساء الخير أماني.
2: المفاجآت.
0: يا هلا.
2: مساء النور. هلا ياسمين.
0: أماني هلا، مساء الخير أماني. كنت عم بسألها سؤال لشيخة. لو انت عندك مناسبة بحياتك، سواء لك او لحدا من اخواتك عائلتك، اللي هو تخرج زواج اللي هو، وحدا من اصدقائك المقربين جدا ما شاركك هالفرحة، ما قلك مبروك، ما عبر عن فرحه، بتحسي انه هو لما يكون عندك فرح او نجاح او سعادة بحياتك بيتراجع، شو بتتصرفي؟
2: أفكر فيها من ناحية يمكن ما عنده وقت، أو إنه
0: هذا مقرب ما عنده وقت،
2: ممكن
0: ما عنده وقت يقلك مبروك.
2: عادي، انشغالات الحياة.
0: ممكن بس أنا بحس إذا حدا مقرب إلي بخلق الوقت كرماله، إذا شخص بيعني لي بخلق له كل يعني مبروك. قد بتاخد منك مبروك خلصت أقل من ثانية، أقل من ثانية، يعني الموضوع مش رح ياخد وقت. كنت عم بحكي لها قصة، في أحد المستمعين بعث أنه رح يطلب صبية هون بدبي وما عنده أهل، فيوم الجاهة رفقاته خزلوا، أربعة من أصدقائه ما أجوا. يوم الخطبة أجا معه بس صديق واحد، فهو نحط بموقف كتير بشع قدام بيت حما. فنحن وعدناه لما يكون الفرح الكبير جماعة العربية كلنا بدنا نروح نحتفل له،
2: كلنا بنروح
0: صحيح
1: أكيد.
0: خلاص خلاص كلنا رح نروح نحتفل لوائل، وائل يعني نحنا كلنا رح نكون معك إن شاء الله، وأكيد مكملين مع بعضنا بإنرزي مع بيت دهدي إكس بي سيزن 5 مع ليجاسي عزيز ماركا وبيك سام، لأن رح يكون حفل جدا مميز يوم 22 أغسطس لأي حدا حابب يشارك بالمسابقة. بعتولي أسماءكم الثنائية على 404، مجرد ما أتصل بأي شخص فيكم بدكم تغنوا أي أغنية سواء لليجاسي عزيز مركة أو بيك سام، ما تقولوا لا ألو ولا أهلا ولا مرحبا، وما تتأخروا لتغنوا، رفعوا السماعة وغنوا مباشرة. ومكملين مع بعضنا أكيد بإنرجي.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عودة فعالية تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي من 14 حتى 16 من أغسطس. استمتع بالعروض المذهلة على الساعات الفاخرة والمجوهرات والأكسسوارات لدى متاجر ريفولي في دبي أوتلت مول وذا أوتلت فيليج أو عبر الموقع الإلكتروني rivolishop.com. بالإضافة إلى ذلك تتاح لك فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم، حيث يحصل 30 محظوظا على قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم و5,000 درهم. تطبق شروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

وعدنا والعود احمد وبيت ذا هدي اكس بي سيزن 5. باللينك اللي جاي يا جماعه راح اتصل بشخص لحتى يشارك معنا بمسابقه بيت ذا هدي اكس بي سيزن 5 لحضور حفل ليجاسي عزيز مركه وبيك سام يوم 22 اغسطس اللي راح يكون بدبي وورلد تريد سنتر قاعة رقم 8 والدخول من الأعمار 14 سنة وما فوق. ورح تفتح الأبواب الساعة 6 مساء. وما تنسوا أكيد مع العربية 99 رح يكون في مسابقات وجوائز ما قبل الحفل لحتى نستمتع كلنا مع بعض ما قبل الحفل. كيف حتشاركوا بالمسابقة؟ كل اللي عليكم تبعتوا لي بيت دهيت مع اسمائكم الثنائية على 404، لأن باللينك اللي جاي رح أتصل بشخص. مجرد ما أتصل فيكم بترفعوا السماعة، ما بتقولوا لا ألو ولا مرحبا ولا أهلين ولا حتى هيك، ما تسكتوا ولا شي، فورا أول ما ترفعوا السماعة غنوا أي أغنية لليجاسي أو عزيز مركة أو بيكسام، أي أغنية من اختياركم لأحد الفنانين لحتى تشاركوا معنا بالمسابقة ومكملين مع بعضنا بإنرزي.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.com.

0: عم بحكي لحالي. ورجعنا لكم بإنرجي بآخر فقرة لحتى نشوف الكمبيوتر مين اختار لحتى يشارك معنا بمسابقة بيت ذا هيت لحتى يربح تذاكر حفل ليجاسي عزيز مركة وبيكسام يوم 22 أغسطس. الكمبيوتر اختار شخص رح أتصل فيه مباشرة على الهواء, مجرد ما يرد لازم يغني أغنية لليجاسي أو عزيز مركة أو بيكسام من غير أي ألو أو هاي أو أي شيء. خلوني أوطي الميوزك ونشوف.
1: ألو,
0: أهلين.
1: يا هلا,
0: كيفك يا ريتا؟
1: تمام الحمد لله. أنا على الراديو.
0: أنت على الراديو وخسرتي.
1: لا, حبلت اسم غناي.
0: شو أنا قلت لكم ما تغنوا, قلت لكم شاركوا.
1: فكرت أول شي بيحكوا معي بيقولوا لي رح نطلع لايف.
0: لا, ما أنا قلت لكم رح أتصل فيكم مباشرة على الهواء, ما تقولوا ألو ولا هاي ولا أهلا, أول ما تردوا غنوا الأغنية. صح. والله أنا كنت واضحة, أنا كتير آسفة يا ريتا, رح أعتذر منك, بس بسبب ضيق الوقت رح أجل اسم الرابح لبداية الساعة اللي جاي. فأي حدا حابب يشارك بمسابقة بيت ذا هيت مع ليجاسي عزيز مركة بيكسام, كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا أسماءكم الثنائية على 404, وأول ما أتصل فيكم ما تقولوا ولا ألو ولا أهلا ولا مرحبا, بس ارفعوا السماعة وغنوا أغنية لليجاسي عزيز مركة أو بيكسام.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
2: كيف؟ فزت معكم بشو؟
1: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت بخمسمائة درهم؟
2: إيه صحيح.
1: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من إكسترا فايبس، بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسميا عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معنا أمسية مليانة ألعاب تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول. نشوفكم هناك.
3: العربية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال جولة له في أحد المراكز التجارية في أبوظبي رجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية وعددا من العاملين في المجموعة. وفي لفتة ودية قام سموه بجولة في أقسام اللولو هايبر ماركت يرافقه يوسف علي وعدد من المسؤولين، معربا سموه عن تقديره الشخصي لجهود المجموعة ومبادراتها المتميزة في خدمة مجتمع دولة الإمارات. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن شباب الإمارات هم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، مشددا على أن لا سقف لطموحاتهم ولا مستحيل أمام إرادتهم. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب. قالت المنظمة البحرية الدولية اليوم الأربعاء إنه تم إبلاغها بأن تسربا نفطيا من الناقلة كارولين بيزنجي الجانحة سيصل إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان. وقال متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة ينجرف النفط قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة القبلية، وتم الإبلاغ بأن كميات منه ستصل إلى البر الرئيسي، وتم وضع خطط طوارئ للتعامل مع التسرب النفطي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه لا يثق بإيران. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع

0: مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية للساعة الثالثة والأخيرة. لكل حدا حابب يشارك معي بمسابقة بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي بيت ذا هيت مع أسماءكم الثنائية لحتى يكون عندكم الفرصة وتشاركوا بمسابقة حفل الفنانين ليجاسي، عزيز مراكا وبيك سام اللي راح تكون ببيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 يوم 22 أغسطس. كيف المشاركة؟ بس تبعتوا بيت ذا هيت مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play. مجرد ما أتصل فيكم ما تقولوا ولا ألو ولا هاي ولا أي شيء، بس ترفعوا السماعة غنوا أي أغنية بتناسبكم، اختاروها لليجاسي أو عزيز مركة أو بيكسام، اختاروا الأغنية اللي أنتوا شايفينها مناسبة، وأنا مجرد ما أتصل فيكم ما تقولوا ألو ولا شيء، ردوا وغنوا الأغنية. تمام؟ خلاص خلينا نشوف مين حيشارك معنا لحتى نشوف مين الكمبيوتر رح يختار لحتى يربح معنا إن شاء الله اليوم.
1: العربية 99

ومكملين مع بعضنا بأنرجي. بس أنا على قد ما وصل رسائل على مسابقة بيتزا هيتس رح أجرب أتصل بشخص في حال ربح معنا بالمسابقة رح شوف، لأن فعلا قلت خليني أجرب وفعلا الكمبيوتر اختار شخص رح أتصل فيه مباشرة. المفروض ما يقول ألو ولا شيء، كل اللي عليه يغني أغنية لليجاسي أو عزيز مركة أو حتى بيكسام. خلونا نتصل.

آخرنا. للأسف راحت علي الفرصة، للأسف باللينكات اللي جاية أكيد رح أتصل بغير مستمعين لحتى يشاركوا أكيد معي بالمسابقة مع بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5. أي حدا حابب يشارك بعتوا بيت ذا هيت مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى يكون عندكم فرصة تربحوا تذكرتين لحضور حفل الفنان ليجاسي عزيز مركة بيك سام يوم 22 أغسطس بدبي وول تريد سنتر. يوم 22 أغسطس مثل ما خبرتكم الأبواب رح تفتح من الساعة 6 مساء، أعمار من 14 سنة وما فوق. وأكيد أكيد رح يكون في عنا مفاجآت وألعاب وجوائز ما قبل الحفل مع العربية 99، والحفل أكيد من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت. فأي حدا حابب يشارك بالمسابقة بعتولي بيت ذا هيت مع أسماءكم الثنائية على 404. مجرد ما اتصل فيكم كل اللي عليكم تعملوا تغنوا أغنية لليجاسي أو عزيز مركة أو بيكسام من غير ما تقولوا ولا ألو ولا هاي ولا مرحبا، فقط ارفعوا السماعة وغنوا الأغنية.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636. تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 12 من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر فيرجن وشرف دي جي وجامبو وآي سيتي وآي كوفي لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
0: لكل من يمشي عكس الطابور ولمن دائما له حضور ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: ومكملين مع بعض بإنرزي. وخلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار لحتى نعطي فرصة ربح لحدا من المستمعين لحتى يربح. والله المسابقة سهلة يا جماعة، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا بيت دهيت مع أسماءكم الثنائية ولحتى تغنوا أي أغنية من أغاني ليجاسي، عزيز مركة، بيك سام، لحتى تحضروا حفلهم لحتى تربحوا تذكرتين. طلب كتير سهل، بس بتصل فيكم ما تقولوا لا ألو ولا مرحبا ولا أهلا، بس ارفعوا السماعة وغنوا أي أغنية من أغاني ليجاسي أو عزيز مركة أو بيك سام. هلأ الكمبيوتر اختار شخص، رح أتصل فيه مباشرة على الهواء، بتمنى فورا تغنوا من دون ألو ولا هاي ولا شيء. رح أتصل، خلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار. يا رب تغني.
1: أحلى واحدة في البنات قدامي.
0: أيوة الله عليكي الله عليكي.
1: أقول يا ليل يا عيني هتلغبط وانسى الكلام. انتي مين وفتك يا رايحة فين؟ ارجعي كفاية بقى.
0: والله انتي عسل، انتي عسل. ساندرا الف الف الف مبروك، ربحتي معنا الجائزة لحضور تذكرتين لحضور حفل ليجاسي عزيز مركة بيك سام مع بيت دي اكس بي سيزن 5 اكيد بدبي وولد تريد سنتر. نصيحة يا ساندرا، روحي الساعة 6 رح يكون عنا كتير مفاجآت ومسابقات مع العربية 99، لن تندمي. عن جد الجوائز قيمة كتير حلوة، يعني اللي عم بيروح عليه فعلا عم يندم، لان في ناس احيانا عم يجوا اولموست بنكون خلصنا المسابقات بقولوا نحن ما لحقنا، بقول لهم طب تعوا بكير بتشاركوا بتربحوا ان شاء الله.
1: بكون موجودة وبشوف
0: ان شاء الله. اكيد اكيد. ساندرا سؤال، مع مين حابه تروحي؟
1: هروح مع جوزي.
0: مع جوزك؟ الله عليكي. ساندرا قد ايه صار لك متزوجه؟
1: 9 سنين.
0: ما شاء الله 9 سنين. وكل عمركم عايشين بالامارات؟
1: بقى لنا 9 سنين في الامارات.
0: ما شاء الله. وعندكم اولاد؟
1: ولد واحد.
0: قد ايه عمره؟
1: 5 سنين.
0: 5 سنين يعني هلا اظن السنه حيكون كي جي 2 ولا جريد 1؟
1: لا لسه كي جي 1.
0: كي جي 1
1: هو 4 سنين ونص.
0: 4 سنين. اوكي حسب السنه. يلا هيك ان شاء الله بالتوفيق يا رب. غمضي عين فتحي عين بتلاقي صار شاب ما شاء الله، هيك ان شاء الله بتفرحي فيه اكيد. والف مبروك يا ساندرا، بتمنى تستمتعي بالحفل واكيد حابين نشوفك نتصور مع بعض.
1: اكيد اكيد
0: اكيد حبيبتي. يومك سعيد حبيبتي ساندرا. هلا باي باي باي باي. واكيد مكملين مع بعضنا بانرزي بفقرات تانية، خليكم معنا. وحابين نقول الف مبروك لساندرا واللي ما ربح معنا اليوم. المسابقه مستمره لنهايه الاسبوع، لاي حدا حابب يشارك معنا مع بيت دهيت لحفل ليجاسي عزيز مركة وبيك سام.

مين ما بيتمنى يكون عنده منزل أحلامه بدبي، وممكن تكون هيك نزلتك على المول لشراء أي شيء بقيمة 500 درهم تخليك تربح منزل أحلامك بدبي. كيف ممكن تربح منزل أحلامك؟ تخيل إنك تروح على أي مول من مولات دبي، أي محل بتدخلوا عليه، أغلب المحلات اللي بالمولات مشاركين بحملة اربح منزل أحلامك. لما تدخلوا على المحل وناويين تشتروا بقيمة 500 درهم أقل شيء، اسألوهم هل أنتوا من الحملات المشاركة بحملة اربح منزل أحلامك؟ إذا قالوا إيه، بتاخدوا الفاتورة اللي اشتريتوها بقيمة 500 درهم وبتعملوا سكان على الكيو آر كود اللي موجود بكل مولات دبي لحتى يدخل اسمكم تلقائيا لحتى تربحوا منزل أحلامكم. الحملة مستمرة لغاية 30 أغسطس. تخيلوا كل يوم أحد عم بيكون في عنا رابح لحتى يربح ستوديو، أما باليوم الأخير 30 أغسطس رح يكون عنا رابح يربح شقة أحلامه اللي هي عبارة عن غرفتين نوم مش بس ستوديو. فأنتوا تخيلوا مش رابح واحد، كل أحد عم بيكون في رابح، وفعلا الحملة رائعة وكل أحد عم بيكون في عنا فائزين، سواء كنت سائح أو مقيم أو مواطن اللي هو أنت ممكن تربح بهي الجائزة. كيف ممكن تعرفوا تفاصيل أكثر على الموضوع؟ ممكن تشوفوا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com winyourhomeindubai.com لحتى تعرفوا تفاصيل أكثر عن طريقة المشاركة. وتأكدوا أي فاتورة بقيمة 500 درهم فيكم تحطوا لها على الكيو آر كود لحتى تشاركوا بالمسابقة تلقائيا. ولو فاتورتكم مثلا 1000 درهم أو 1500 وما فوق، نصيحة مني أسموا الفاتورة على كذا فاتورة لحتى تضعفوا فرصكم بالربح. يعني مثلا أنا إذا اشتريت شيء بقيمة 1000 درهم بدفع على مرحلتين لحتى يكون عندي فاتورتين، وهيك بضاعف فرصي بالربح. صدقوني الفرصة كتير كتير قريبة منكم، ما بتعرفوا كيف ممكن تربحوا منزل أحلامكم. أي محل بتروحوا عليه بالمول فيكم تسألوا، سواء مطاعم، مأكولات، محلات إلكترونية، ملابس، شو ما بيخطر على بالكم، سوبر ماركت، اسألوا هل أنتم من الحملات المشاركة بمنزل بحملة اربح منزل أحلامك لحتى يكون عندكم فرصة تربحوا منزل أحلامكم.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكاية.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: يلعن البعد يلعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس ايفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت حدث الإعلام الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.

ومكملين مع بعضنا بإنرجي. وأكيد حفلات العربية 99 ما بتنتهي، لأن دائما في عنا عن جد أحلى الحفلات. 3 نجوم من مصر على مسرح الاتحاد أرينا بأبوظبي، أكيد رح يكون الحفل يوم 28 أغسطس. رح تستعد أبوظبي لاستقبال أكبر ليلة موسيقية مصرية رح تجمع كل من روبي، محمود العسالي وبوسي على مسرح الاتحاد أرينا يوم الجمعة 28 أغسطس. كل فنان أكيد عنده أسلوبه المختلف، لحتى نستمتع من أغاني البوب العربي للأغاني الرومانسية اللي بيحبها الجمهور، وأكيد أقوى الأغاني الشعبية المصرية. وإذا حابين أكيد تعرفوا تفاصيل أكثر عن الموضوع فيكن أكيد تحجزوا فورا، لأن عن جد الأعداد الكراسي يعني بصراحة على العدد، وأي حدا بيحب يروح يستمتع أكيد الحفل جدا حيكون جدا مميز، بحفل من رعاية العربيات 99 وأكيد من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة Moments Events.

ومكملين أكيد مع بعضنا لحتى نحكي عن آخر حفلات. يعني بصراحة بس رح نحكي هلأ عن فعالية جدا مهمة بالإمارات، مش موضوع حفلة. رح نحكي فعلا قبل 25 سنة كانت يمكن الفكرة بسيطة بس كانت كبيرة بالأثر، تكريم كل إعلامي آمن بأنه الكلمة بتصنع فرق كبير. واليوم بعد ربع قرن صارت جائزة الإعلام العربي منصة تحتفي بالمهنة والإبداع وتروي قصص نجاح من مختلف أنحاء الوطني. 25 سنة ولسه الرسالة مستمرة، كل قصة عظيمة ممكن تبدأ بكلمة، وكتير من الكلمات صنعت أثر لأنها قدرت تلاقي مين يقدرها. على مدى 25 سنة احتفلت جائزة الإعلام العربي بأصحاب الكلمة المسؤولة وكرمت من جعلوا الإعلام رسالة لا مجرد مهنة، واليوم بيحتفل بيوبيلها الفضي احتفالا برحلة ما زالت تلهم أجيال كتير جديدة رح تجي أكيد دائما. تخيلوا أكثر من

0: وقبل ما نختم حلقتنا لليوم خليني أذكركم أكيد بيوم 4 سبتمبر إذا بتحبوا الأغاني اللي عاشت معكم أحلى الذكريات فهذا هو موعدكم، لأن رح يكون في حفل جدا مميز من تنظيم أكيد ناي برودكشن. الحفل رح يكون لرامي جمال ووائل جسار بليلة استثنائية يوم 4 سبتمبر بدبي وولد تريد سنتر. أي حدا حابب يحجز التذاكر بتلاقوهم هلأ عبر بلاتينوم ليست وأكيد من تنظيم ناي برودكشن. رح تكون عن جد حفلة من أحلى الحفلات لأي حدا حابب يستمتع. رامي جمال والجسار يوم 4 سبتمبر. ولهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. بدي أتشكر كل مين شارك معنا وكل مين سمعني وكل مين عم بيشجعني دائما، ولأحلى مستمعي إنرجي فعلا أنتوا عائلتي التانية. بتشكركم كتير وبشوفكم بكرة بحلقة جديدة.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. استعدوا لتحدي ون بلس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بلس no limits all in.
2: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أطرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jairesortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال جولة له في أحد المراكز التجارية في أبوظبي رجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية وعددا من العاملين في المجموعة. وفي لفتة ودية قام سموه بجولة في أقسام اللولو هايبر ماركت يرافقه يوسف علي وعدد من المسؤولين، معربا سموه عن تقديره الشخصي لجهود المجموعة ومبادراتها المتميزة في خدمة مجتمع دولة الإمارات. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن شباب الإمارات هم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، مشددا على أن لا سقف لطموحاتهم ولا مستحيل أمام إرادتهم. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب. قالت المنظمة البحرية الدولية اليوم الأربعاء إنه تم إبلاغها بأن تسربا نفطيا من الناقلة كارولين بيزنجي الجانحة سيصل إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان. وقال متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة ينجرف النفط قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة القبلية، وتم الإبلاغ بأن كميات منه ستصل إلى البر الرئيسي، وتم وضع خطط طوارئ للتعامل مع التسرب النفطي. جددت جمهورية مصر العربية التأكيد على دعمها الثابت لأمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتضامنها الكامل معها، مشددة على أن أمن دول المجلس جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدة دعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه لا يثق بإيران. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد اليوم في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. قالت نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف حنان سليمان إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 174 طفلا فلسطينيا وإصابة أكثر من 1500 منذ يناير 2024 حتى نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى احتجاز 355 طفلا فلسطينيا حاليا بينهم 164 رهن الاعتقال الإداري. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

باقي 4 أيام لتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

مساء الخير على كل الفريوية، مساء الخير عليكم يا شباب. أخباركم إيه يا شباب؟ عاملين إيه يا شباب؟ طمنوني عليكم يا شباب. يعني إن شاء الله كده حياتكم كلها حلوة وجميلة يا شباب. طبعاً أوفر قوي أنا عمال أقول كلمة شباب بالطريقة دي، أكيد خدتوا بالكم، ولكن لهذا علة، يعني في سبب يخليني أعمل استرس بالطريقة المبالغ فيها دي على كلمة شباب. هنعرف بقى السبب ولكن مع بعض في اللينكات اللي جاية. بفكركم على مدار الثلاث ساعات الجايين هكون معاكم وائل عصام، وأكيد بستقبل رسائلكم على 404 أو من خلال الابليكيشن أو عن طريق الواتساب. فاصل سريع ونرجع شباب نشوف الحكاية. أهم حاجة تخلوا بالكم من نفسكم، تنتبهوا على حالكم. يعني يلا نسمعها من وائل جسار ونرجع ونكمل

0: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس، no limits all in.
2: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة دلوقتي 5:21 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: راجعين ومكملين يا شباب، أخبارنا النهاردة في فري واي ومواضيعنا وأغانينا وكل حاجة. طبعا زي ما قلت لكم في اللينك اللي فات، احنا النهارده يمكن عملت شويه ستريس زياده على كلمه شباب، ولكن في سبب للحكايه دي. النهارده باختصار كده، مش عايز اطول عليكم، هو اليوم العالمي للشباب. طبعا كلنا شباب ولا ايه؟ ايوه بالظبط كده، كلنا شباب بمختلف الاعمار، عشرينات شباب، تلاتينات شباب، اربعينات شباب، خمسينات شباب برضو ماشي، يعني كلنا شباب، ستينات، سبعينات، أهم حاجة إيه؟ الروح. بالظبط كده، الله ينور عليكم. طيب خلينا بقى نرجع للشباب اللي هو يعني زي ما بيقول إيه؟ الكتاب. نرجع مثلا لسن كام؟ 18 سنة، 20 سنة. نعمل فلاش باك كده أنا وإنتوا، إيه رأيكوا؟ نرجع كده ونشوف في السن ده 18 أو 20 سنة، لو رجعت دلوقتي للسن ده بخبرتك الحالية، هتقولوا لنفسكم ايه وهتنصحوا نفسكم بايه تعملوه وايه ما تعملوهوش؟ تاني، لو رجعنا لسن 18 او 20 سنة، شباب بقى اللي هو يعني ايه عزه، اوكي، ايه الحاجة اللي هتنصحوا بيها نفسكم ما تعملوهاش، والحاجة اللي هتقولوا لنفسكم برضو لازم تعملوها؟ الإجابات مع أسماءكم على 4-0-4 يا شباب، وخلينا نشوف الدنيا ماشية إزاي. وطبعا ما تنسوش ممكن تبعتوا كمان اسم مجانية من الابليكيشن أو الواتساب. يلا بينا.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد باعتبارهم إخواتي
3: كيف كده؟ كيفين؟ ولا أقوله همشين؟
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.
4: العربية 99 الموسيقى أولا.
5: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس نو ليميتس أول إن.
6: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
7: أنجز معاملة وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة.

جايالكم حفلة يا حبيبي، مش قادر أقول لكم بقى، بس لازم أقول لكم الحفلة دي مبدئيا كده عندكم لسه وقت ان انتوا تستعدوا ليها، تستعدوا بكل حاجة، ان انتوا تعملوا كده يعني بلوك لليوم ده علشان تخصصوه للحفلة دي، وكمان تستعدوا ان انتوا تشتروا التذاكر بقدر الامكان بدري قبل ما تخلص. بكلمكم على حفلة يوم 19 سبتمبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي. الحفلة دي هيكون فيها مين؟ الحفلة دي أحمد سعد وديسكو مصر يا شباب. عارفين يعني إيه؟ الاتنين دول يتجمعوا في ليلة؟ يعني ليلة كلها طرب وغنى والكل فيها هيكون مهايبر، ويعني الموضوع أحلى من كده مفيش. موسيقى ليها شكل مختلف جدا جدا جدا، طبعا كلنا عارفينها من ديسكو مصر، بالإضافة للأغاني الترندي والحلوة واللي دمها خفيف واللي كمان فيها شجن وطرب مع أحمد سعد. كل ده هيكون في ليلة واحدة. ما تنسوش احجزوا التذكرة بتاعتكم دلوقتي، والحفلة طبعا منظم ليها مومنتس إيفنتس وبرعاية الراعي الإعلامي العربية 99.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لانا دنيا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا لتحدي ون بلس في أدنك أبوظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم

0: صوت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: رئيس الدولة يمنح سفير النمسا وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى. حمدان بن محمد: شباب الإمارات رهان الوطن ومحل ثقة قيادته. الكويت: إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة إيتيان بيرشتولد سفير جمهورية النمسا لدى دولة الإمارات وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى، تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة وإسهاماته في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات. وسلم معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة الوسام إلى سعادة بيرشتولد خلال لقاء عقد في ديوان عام وزارة الخارجية، وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع النمسا في جميع المجالات. ونقل معاليه إلى سعادته تقدير القيادة للجهود التي قام بها خلال فترة عمله في الدولة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ومثنيا على إسهاماته في تعزيز العلاقات المتميزة وتطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. قال سموه: في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات: أنتم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، وهنا في بلادنا لا سقف لطموحاتكم ولا مستحيل أمام إرادتكم، وأنتم الجيل الذي سيكتب فصولاً جديدة في قصة الإمارات بعلمكم وأفكاركم وعزيمتكم. وأضاف سموه: الوطن ينتظر منكم الكثير، فأنتم صناع المستقبل والثروة الحقيقية، وبكم تواصل الإمارات رحلتها نحو الريادة العالمية في مختلف الميادين. نبقى في الإمارات، حيث حذرت جمارك أبوظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة وتستخدم صياغات رسمية لإيهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبوظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان إشعار رسمي بحجز جمركي يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية النظام المنسق. وأوضحت جمارك أبوظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم، وضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء. هذا ودعت المتعاملين الذين يتلقون مثل هذه الرسائل إلى عدم الاستجابة لها أو إعادة إرسال بياناتهم إلى المرسل، مؤكدة مواصلة جهودها في تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة في التعاملات الرقمية وحماية المتعاملين من محاولات الاحتيال وانتحال الصفة، بما يسهم في توفير تجربة جمركية آمنة وموثوقة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: ننتقل بكم الآن إلى الكويت، حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة، وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي واستهداف إحدى المنشآت الحيوية. وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. وأكدت الداخلية استمرار أجهزتها الأمنية في أعمالها الاستباقية لرصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها. قالت المنظمة البحرية الدولية اليوم الأربعاء إنه تم إبلاغها بأن تسربا نفطيا من الناقلة كارولين بيزنجي الجانحة سيصل إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان. وقال متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة: ينجرف النفط قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة القبلية، وتم الإبلاغ بأن كميات منه ستصل إلى البر الرئيسي، وتم وضع خطط طوارئ للتعامل مع التسرب النفطي. وكانت الحكومة العمانية قد ذكرت يوم الاثنين أن تسربا للنفط الخام من الناقلة الجانحة قبالة محمية طبيعية في البلاد تسبب في بقعة نفطية على مساحة اقتربت من 400 كيلومتر مربع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز. وأضاف ترامب أنه لا يثق بإيران، حيث قال للصحفيين: نحن نسيطر تماما على مضيق هرمز، نحن من نسيطر عليه، لا أحد غيرنا، نحن فقط. هذا ويعتبر النزاع حول حقوق العبور في المضيق أحد الأسباب الرئيسية للتصعيد الأخير في الصراع العسكري بين واشنطن وطهران، وذلك بحسب التقارير الإعلامية. إلى الشأن اللبناني، حيث بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد اليوم في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

وصلنا دلوقتي لساعتنا الثانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. ودلوقتي على طول من غير تأخير هنبدأ مسابقتنا مع حفل روبي والعسالي وبوسي اللي هيكون طبعا فيها تذكرتين لحضور الحفل. الناس اللي حابة تأمن أكيد ممكن دلوقتي تشتروا التذاكر عشان تحضروا الحفلة. تفاصيل الحفلة بقى ومكان الحفلة وتاريخ الحفلة ومسابقة النهاردة هتبقى على إيه؟ كل التفاصيل دي هتكون معايا في اللينك اللي جاي. دلوقتي تعالوا ايه، معرفش ليه عندي مزاج كده اسمع حاجه شريط كاسيت. تعالوا نشوف النهارده مين هنقول له الاغنيه دي. يلا، في حد هنقولها له اكيد لما يربح. جو

يلا بينا نبدأ على طول مسابقتنا النهاردة مع حفل روبي والعسيلي وبوسي يا جماعة اللي هيكون إن شاء الله في مسرح اتحاد أرينا وتحديدا يوم الجمعة 28 أغسطس. الحفلة دي كالمعتاد كل يوم بيكون معايا تذكرتين وللأسبوع التاني على التوالي، فيعني أي حد حابب بجد إن هو يروح الحفلة يعني بجد عندنا فرص كتيرة جدا عشان تقدروا تربحوا معايا التذكرتين وتروح. طيب في ريل النهاردة هنروح سوشيال ميديا، ايه رأيكم نغير بقى شوية؟ في ريل موجود على الانستجرام لسه منزله حالا، الريل ده بيكشف سر خفي، بيكشف سر خفي لشركة عريقة وكبيرة جدا في عالم صناعة السيارات، مش هقول لكم هي ايه، خشوا على الريل هتعرفوا انا بتكلم على اي نوع من انواع السيارات. وانتوا بتكتشفوا السر ده هتلاقوا كده الريل ده عليه مقطع لأغنية، الأغنية دي لروبي، ها تسهيل كبيرة، حلو الكلام. في تسهيل أصلا تاني يعني بيجي من الانستجرام أوتوماتيك بس أنا مش هقولكم عليه، مش هغشش للدرجات دي يعني. المهم المطلوب منكم المقطع الموسيقي اللي موجود على الريل ده، المطلوب تبعتولي اسم الأغنية دي ايه لروبي مع أسماءكم. لا النهارده مش هنبعت، سوري انا اسف لخبطت، معلش حقكم عليا، انا اللي غلطان والله، انا اللي غلطان حقكم عليا. النهارده هنحط في الكومنتات، هنكتب في الكومنتات واختيار الرابح من الكومنتات، حلو الكلام، حلو الكلام. اسم الاغنيه في الكومنتات دي اهم حاجه، وطبعا ما تنسوش ريبوست وشير وسيف والحاجات اللطيفه دي كلها ما تحرموناش منها يعني وانتوا بتجاوبوا. اختيار الرابح النهارده هيكون من الكومنتات اللي موجوده على الريل، يلا بينا.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
0: ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: الساعة دلوقتي 6:22 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: كل قصة عظيمة بتبدأ بكلمة، وفي كتير جدا من الكلام عمل أثر لأنه بمنتهى البساطة لقى اللي يقدره. على مدى 25 سنة احتفت جائزة الإعلام العربي بأصحاب الكلمة المسؤولة، وكرمت كل الإعلاميين اللي خلوا الإعلام رسالة مش مجرد مهنة، والنهاردة بتحتفل بيوبيلها الفضي احتفالا برحلة لسه بتلهم أجيال جديدة.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. انجز معاملتك وضاعف اموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور T1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 36 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

مكملين مع بعض فري واي ومكملين مسابقتنا مع حفل روبي والعسالي وبوسي يا شباب. وزي ما قلت لكم النهارده الموضوع هو ريل، ريل موجود على الانستجرام، والناس اللي هتربح من الانستجرام النهارده، هنختار الرابح من الكومنتات. الريل ده فضلا لامرا كل المطلوب منكم تروحوا على حسابنا على الانستجرام العربيه 99 FM، وموجود كمان على حساب الشخصي اللي هو وائل.عصام_. اي واحد من دول هتلاقوا الريل موجود. الريل بيتكلم عن سر خفي لشركه من اكبر شركات السيارات في العالم واعرقها واقدمها. بكلمكم عن شركه تويوتا. كل شركه لما بتيجي تشتغل اللوجو بتاعها ده بيكون مهمه صعبه جدا، لان لازم اللوجو ده بشكل او باخر يعبر عن الهويه. طبعا ده مش دايما بيحصل عشان نكون برضو صراحه، يعني مش كل اللوجوز الخاصه بالسيارات تحديدا، بما اننا بنتكلم على السيارات، ليها معنى. هو ممكن يبقى اول حرف وخلاص، او حاجه ملهاش علاقه، هي مجرد رسمه لطيفه الى اخره من المواضيع دي. ولكن شركه تويوتا العالميه لما نيجي نبص على اللوجو بتاعها احنا نفتكر ان هو مجرد رسمه شكلها مألوف وخلاص، خدنا عليها والعين حفظتها على مر سنين طويله. محدش يعرف ان في سر خفي وقوي جدا وعبقري الشخص اللي عمل اللوجو ده، وسر عبقريته بتكمن في السر اللي موجود جوه اللوجو. ايه هو بقى السر ده؟ ده اللي عايزكم تروحوا تتفرجوا على الريل عشان تعرفوه، تمام؟ ده حاجة. الحاجة التانية بقى، نفس الريل ده هو اللي هيدخلكم النهاردة في المنافسة عشان تربحوا معايا تذكرتين لحضور الحفلة. زي ما قلت لكم كل المطلوب لايك شير ريبوست الحاجات الحلوة الجميلة دي، وتحط في الكومنت اسم الأغنية اللي أنا حاطت الموسيقى بتاعتها على الريل، الأغنية لمطرب من الثلاث مطربين اللي هما موجودين في الحفلة. وباختصار وقلت لكم هي أغنية لروبي، هتحطوا اسم الأغنية في الكومنت واختيار الرابح من هناك. سهلة سهلة.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: مع مفاجآت صيف دبي، قد تكون أنت مليونير أورا. تسوق أو تناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة حتى 30 من أغسطس، ثم امسح الفاتورة عبر تطبيق أورا للدخول في السحب، حيث يحصل محظوظان على 1,000,000 نقطة أورا لكل منهما، أي ما يوازي 20,000 درهم، مع أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من بينها H&M وأمريكان إيجل وباث أند بودي ووركس وشيك شاك. قد تكون مشترياتك المقبلة هي مفتاح الحظ السعيد لك. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. من خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. منح صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة تيان بيرشتولد سفير جمهورية النمسا لدى دولة الإمارات وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى، تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة وإسهاماته في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات، أنتم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، وهنا في بلادنا لا سقف لطموحاتكم ولا مستحيل أمام إرادتكم، وأنتم الجيل الذي سيكتب فصولا جديدة في قصة الإمارات بعلمكم وأفكاركم وعزيمتكم. وأضاف سموه: الوطن ينتظر منكم الكثير، فأنتم صناع المستقبل والثروة الحقيقية، وبكم تواصل الإمارات رحلتها نحو الريادة العالمية في مختلف الميادين. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. قالت المنظمة البحرية الدولية اليوم إنه تم إبلاغها بأن تسربا نفطيا من الناقلة كارولين بيزنجي الجانحة سوف يصل إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه لا يثق بإيران. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد اليوم الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. في خبرنا الأخير، تسبب الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر الدانوب بالنمسا في شلل شبه كامل لحركة الشحن البحري وإلغاء نحو 30% من الرحلات السياحية النهرية، وذلك إثر فرض وزارة النقل النمساوية قيودا مشددة على حركة الملاحة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

انا عارف ان كل الناس شايفة الموضوع دوت حلم، يعني حلم، وحلم شوية ممكن يكون صعب تحقيقه، ولكن الحلم ده دلوقتي بقى اقرب لكم من اي وقت فات. حلم ايه بقى؟ حلم ان انتوا يكون عندكم منزل في دبي. الموضوع دلوقتي يا جماعة بقى متاح للجميع، بمعنى كلمة للجميع، في 12 شقة، واحدة منهم مستنية حد فيكو علشان يكون صاحب الشقة دي. كل الموضوع هو حملة اربح منزل احلامك في دبي. كلنا بنعمل شوبينج كل يوم، واعتقد يعني مفيش حد تقريبا بينزل يعمل شوبينج لاي حاجة سواء لنفسه او للبيت ممكن يصرف اقل من 500 درهم. علشان كده الموضوع سهل قوي، سهل جدا. اي متجر من المتاجر المشاركة اللي هم اكتر من 3500 ستور، هتلاقوا فيهم الساين بتاعت Win Your Home in Dubai أو اربح منزل أحلامك في دبي. هتاخد الفاتورة بتاعتك، لازم تكون 500 درهم أو أكتر، وكل 500 درهم هتديلكم فرصة لدخول السحب. بتعملوا سكان للكيو آر كود الموجود وتحطوا الفاتورة بتاعتكم، وكده ألف مبروك، انتوا دخلتوا السحب. عشان تعرفوا مزيد من التفاصيل ادخلوا على الموقع الإلكتروني اللي هو winyourhomeindubai.com.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس دوت كوم سلاش CDD واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: ما سر نجاح عملك؟
3: راك بانك.
2: لماذا؟
3: فتحت حساب أعمالي في 48 ساعة وحصلت على تمويل حتى 5 ملايين بدون ضمانات.
2: قدم عبر quickapply.rackbank.ae. تطبق الشروط والأحكام. 50 عاما معكم، نرافق نجاح أعمالكم.

كل قصة عظيمة بتبدأ بكلمة، وفي كتير جدا من الكلام عمل أثر لأنه بمنتهى البساطة لقى اللي يقدره. على مدى 25 سنة احتفت جائزة الإعلام العربي بأصحاب الكلمة المسؤولة، وكرمت كل الإعلاميين اللي خلوا الإعلام رسالة مش مجرد مهنة. والنهاردة بتحتفل بيوبيلها الفضي احتفالا برحلة لسه بتلهم أجيال جديدة.

0: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
1: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع. ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا الكلام.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

وصلنا دلوقتي بقى ايه للحل الصح وكمان اعلان اسم الرابح. طبعا بشكركم جدا جدا جدا على تفاعلكم على الريل اللي موجود على السوشيال ميديا. النهاردة الحل بتاع اغنية روبي هو اغنية انت عارف ليه، هو ده الحل الصح. بشكر تاني وتالت ورابع ومليون كل الناس اللي يعني كثفت جدا الكومنتات وحاولوا تشارك بكل شكل، ولكن عارفين القاعدة معلش يعني سامحوني لازم واحد هو اللي بيربح. بس لسه عندنا لآخر الأسبوع، احنا النهاردة الأربع لسه في خميس وجمعة، ما تقلقوش. النهاردة كلنا بقى نقول مبروك لأشرف شوقي. مبروك يا أشرف، ألف ألف مبروك أشرف. هيتم التواصل معك طبعا على حسابك على الإنستجرام عشان تبعت لنا الرقم الخاص بيك عشان التواصل واستلام التذاكر. بكده أكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري واي. ودلوقتي زي ما تعودنا تصبحوا على ألف خير.

0: ستريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمنج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي.
0: الجنسي والسوشيال ميديا
2: وكل شيء جديد يصير في دبي.
0: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
3: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.

0: في هيئة كهرباء ومياه دبي. نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
1: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه، التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
2: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. حمدان بن محمد: شباب الإمارات رهان الوطن ومحل ثقة قيادته. الكويت: إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب سمو رئيس الدولة أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل الخليفة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. كما استعرض سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات: أنتم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، وهنا في بلادنا لا سقف لطموحاتكم ولا مستحيل أمام إرادتكم، وأنتم الجيل الذي سيكتب فصولا جديدة في قصة الإمارات بعلمكم وأفكاركم وعزيمتكم. وأضاف سموه: الوطن ينتظر منكم الكثير، فأنتم صناع المستقبل والثروة الحقيقية، وبكم تواصل الإمارات رحلتها نحو الريادة العالمية في مختلف الميادين. تحتفي دولة الإمارات باليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، فيما تواصل ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل وتوسيع حضورهم في مختلف القطاعات الحيوية. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين تانيوس.
2: تحتفي الإمارات باليوم الدولي للشباب في ظل رؤية وطنية تضع الشباب في صميم التنمية وتعمل على تأهيلهم بمهارات المستقبل في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستدامة والابتكار، وتوفر مؤسسات ومجالس الشباب قنوات فاعلة لإيصال أفكارهم وتعزيز مشاركتهم في صناعة المبادرات والحلول التي تخدم المجتمع. ويمثل التمكين الاقتصادي محورا أساسيا، حيث ارتفعت عضويات الشباب في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال عام 2025 بنسبة 97.8%، إلى جانب مبادرات لدعم ريادة الأعمال وتأهيل الكفاءات الوطنية. وفي مجال الاستدامة استقطب برنامج سفراء الاستدامة نحو 600 طلب في 2026، واختير 50 شابا وشابة للتدريب في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والمهارات الرقمية. ولا تقتصر جهود الإمارات على الداخل، بل تمتد عربياً ودولياً عبر مبادرات في الابتكار والفضاء والتكنولوجيا والتعليم الرقمي استفاد منها شباب من مختلف أنحاء العالم. إنها رؤية إماراتية تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وتمكينهم هو طريق لصناعة مستقبل أكثر استدامة.
4: حذرت جمارك أبو ظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة وتستخدم صيغة رسمية لإهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبو ظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان إشعار رسمي بحجز جمركي يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية. وأوضحت جمارك أبو ظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم، أو ضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم إن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي واستهداف إحدى المنشآت الحيوية. وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. وأكدت الداخلية استمرار أجهزتها الأمنية في أعمالها الاستباقية لرصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه لا يثق بإيران. وقال للصحفيين: نحن نسيطر تماما على مضيق هرمز، نحن من نسيطر عليه، لا أحد غيرنا، نحن فقط. في خبرنا الأخير، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي كليرار فيرد اليوم في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال في إسرائيل الأسبوع الماضي. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.

باقي 4 أيام لتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده،
0: يبقى اكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للقط باعتباره ومخواتي في كده كفين ولا اقوله همشي،
0: هتتاكدوا ان السهره دي ما تتفوتش. لاول مره احمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليله واحده. عايز تعيش اجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر، والمكان سبيس 42 في العاصمه ابو ظبي. الحفله من تنظيم مومنتس ايفنتس، والتذاكر متوفره دلوقتي على platinumlast.net. واكيد ليله زي دي الراعي الاعلامي ليها العربيه 99.

وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
2: كيف؟ فزت معكم بشو؟
1: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت ب500 درهم؟
2: إيه صحيح.
1: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من إكسترا فايبس، بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسمياً عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معنا أمسية مليانة ألعاب، تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساءً في دبي فيستيفال سيتي مول. نشوفكم هناك.
0: العربية 99، الموسيقى أولاً.

استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook مأكولات بحرية طازجة.

0: كهرباء ومياه دبي. نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. من خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
1: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه، التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
2: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. حمدان بن محمد شباب الإمارات رهان الوطن ومحل ثقة قيادته. الكويت إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. بحث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب سمو رئيس الدولة أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. كما استعرض سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات أنتم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، وهنا في بلادنا لا سقف لطموحاتكم ولا مستحيل أمام إرادتكم، وأنتم الجيل الذي سيكتب فصولا جديدة في قصة الإمارات بعلمكم وأفكاركم وعزيمتكم. وأضاف سموه: الوطن ينتظر منكم الكثير، فأنتم صناع المستقبل والثروة الحقيقية، وبكم تواصل الإمارات رحلتها نحو الريادة العالمية في مختلف الميادين. تحتفي دولة الإمارات باليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، فيما تواصل ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل وتوسيع حضورهم في مختلف القطاعات الحيوية. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين تانيوس.
2: تحتفي الإمارات باليوم الدولي للشباب في ظل رؤية وطنية تضع الشباب في صميم التنمية وتعمل على تأهيلهم بمهارات المستقبل في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستدامة والابتكار، وتوفر مؤسسات ومجالس الشباب قنوات فاعلة لإيصال أفكارهم وتعزيز مشاركتهم في صناعة المبادرات والحلول التي تخدم المجتمع. ويمثل التمكين الاقتصادي محوراً أساسياً، حيث ارتفعت عضويات الشباب في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال عام 2025 بنسبة 97.8% إلى جانب مبادرات لدعم ريادة الأعمال وتأهيل الكفاءات الوطنية. وفي مجال الاستدامة استقطب برنامج سفراء الاستدامة نحو 600 طلب في 2026، واختير 50 شابا وشابة للتدريب في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والمهارات الرقمية. ولا تقتصر جهود الإمارات على الداخل، بل تمتد عربيا ودوليا عبر مبادرات في الابتكار والفضاء والتكنولوجيا والتعليم الرقمي استفاد منها شباب من مختلف أنحاء العالم. إنها رؤية إماراتية تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وتمكينهم هو طريق لصناعة مستقبل أكثر استدامة.
4: حذرت جمارك أبوظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة وتستخدم صياغات رسمية لإيهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبوظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان إشعار رسمي بحجز جمركي يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية. وأوضحت جمارك أبوظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم، وضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم إن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخطط إرهابي واستهداف إحدى المنشآت الحيوية. وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. وأكدت الداخلية استمرار أجهزتها الأمنية في أعمالها الاستباقية لرصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف ترامب إنه لا يثق بإيران. في خبرنا الأخير، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي كلير فيلد اليوم في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال في إسرائيل الأسبوع الماضي. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: ربع قرن من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة، رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

سكاي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

0: استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: قلوب اسأل شو بدنا.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: استعدوا لتحدي ون بلس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بلس، نو ليميتس، أول إن.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-726.

0: صمت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. من خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه، التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. لجانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.

0: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. بحث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحث خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم أولويات التنمية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات أنتم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، وهنا في بلادنا لا سقف لطموحاتكم ولا مستحيل أمام إرادتكم، وأنتم الجيل الذي سيكتب فصولا جديدة في قصة الإمارات بعلمكم وأفكاركم وعزيمتكم. وأضاف سموه: الوطن ينتظر منكم الكثير، فأنتم صناع المستقبل والثروة الحقيقية، وبكم تواصل الإمارات رحلتها نحو الريادة العالمية في مختلف الميادين. حذرت جمارك أبوظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة وتستخدم صياغات رسمية لإيهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبوظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان إشعار رسمي بحجز جمركي يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه لا يثق بإيران. ختاما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية لتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلة واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطار والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

باقي 4 أيام لتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: أول خيوط الفرحة

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800 726.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: عودة فعالية تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي. من 14 حتى 16 من أغسطس استمتع بالعروض المذهلة على الساعات الفاخرة والمجوهرات والأكسسوارات لدى متاجر ريفولي في دبي أوتلت مول وذا أوتلت فيليج أو عبر الموقع الإلكتروني rivolishop.com. بالإضافة إلى ذلك تتاح لك فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم، حيث يحصل 30 محظوظا على قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم و5,000 درهم. تطبق شروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.